عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالعجب العجب ممن يتنافسون على الدار الفانية ولا يستعدون للحساب في الدار الباقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. حديث متفق عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الصبر على البلاء سبب لتكفير الذنوب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري وغيره. والنصب التعب والمشقة، والوصب المرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. أي أن المؤمن الذي أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه في نفسه أو ماله أو ولده.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر.

تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم

بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليالٍ

آنية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية

قضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة المواعظ والإرشاد وتحت عنوان التجارة الرابحة، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخواني وأخواتي في الله، هذه أعظم وصية وأنفع وصية وأكبر وصية، وهي وصية الأنبياء لأممهم، ووصية الأولياء العلماء لتلامذتهم، ووصية العقلاء لأتباعهم، ووصية الآباء الفطناء لأبنائهم، بل قبل كل ذلك هي وصية الله لعباده، لأنه سبحانه قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن في الآية الأولى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي الآية الثانية يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني أمر من الله لعباده بالتقوى. والعاقل الذكي الفطن هو الذي يسرع إلى تقوى الله، الذكي المتدبر هو الذي يعجل إلى تنفيذ أمر الله، الفطن العاقل هو الذي يلتزم بما أمر الله، المتدبر الكيس هو الذي يتزود بتقوى الله قبل فوات الأوان. إخواني وأخواتي، كما تستعدون لرمضان، ينبغي أن نستعد للموت. فرمضان شهر كريم عظيم يأتي في السنة مرة، يعني شهر في السنة، لكن من منا يضمن أن يعيش سنة إلى شهر رمضان الآخر المقبل؟ رمضان هذا الشهر المبارك يأتي مرة في السنة، لكن من يضمن أن يعيش سنة؟ فالموت منا قريب، والرب علينا رقيب، وجهنم قعرها بعيد وحرها شديد، والموت يعمنا، والكفن يلفنا، والقبر يضمنا، وإلى الله مرجعنا. لا يتجرأ عاقل أن يدعي أو أن يقول: أنا أعيش إلى شهر رمضان المقبل. لا يتجرأ عاقل فطن أن يقول إنه يعيش إلى سنة. فالموت بين لحظة ولحظة قد يأتينا، والموت بين نفس ونفس قد ينزل بنا. وكما قيل لبعض الحكماء: ما الموت؟ قال: نفس يصعد فلا ينزل، أو ينزل فلا يصعد. وكما قال بعض كبار السن: الموت أقرب إلى الإنسان،

لي ذنوبي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. العاقل يقول: أنا عصيت ربي، أتوب إليه وأستغفره وأندم على ما فرط مني وعلى ما كان مني، ويتوب إلى الله في هذه اللحظة فورا قبل أن يموت. وقد قال العلماء: التوبة واجبة فورا من الكبائر والصغائر، كما تجب التوبة من الكبائر تجب من الصغائر. ولا تقل: لعل هذه المعصية ذهبت مع الوضوء، ولا تقل: لعل هذه الكبيرة ذهبت بسبب الاستغفار والصدقة وقراءة القرآن والصلاة في الليل. من يدري أنه قبل منه فمحيت عنه الكبائر والصغائر؟ نحن لم نطلع على الغيب، ونحن أصلا يجب علينا أن نتوب من الذنوب. يجب على كل مكلف أن يتوب إلى الله فورا من كل ذنب، من كل معصية، من كل الآثام التي ارتكبها والتي وقع فيها. أخي المسلم، أختي المسلمة، لا تسوف التوبة، لا تؤجل التوبة. والله كما قال في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إخواني وأخواتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فبادروا إلى التوبة، والتوبة معناها الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الحرام، الإقلاع والتخلي عن المعصية، وتعزم في قلبك أنك لا تعود إلى مثل هذا الذنب، أن لا تعود إلى معصية الله، وتشعر قلبك بالخوف من الله. هذه هي التوبة. الندم توبة، الندم محله القلب. لذلك قال العلماء: لا يشترط للتوبة الاستغفار اللساني، إنما هذا حسنة، لكن ما هو الأصل؟ الإقلاع عن المعصية، والعزم على أن لا تعود إلى مثلها، وتشعر قلبك بالخوف من الله لأنك عصيت الله. يعني خوفك يكون من الله لأنك عصيته، خالفت أمره، تجرأت على معصيته. هذه هي التوبة. الندم توبة، والندم يكون في القلب. إخواني وأخواتي، فلنسرع إلى التوبة، ولنبادر إلى طاعة الله، ولنتقي الله، ولنتعظ بمن مضى وبمن سبق وبالعبر التي هي كثيرة. ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. إخواني وأخواتي، حاسبوا أنفسكم، ولا تقولوا في رمضان نتوب، لا تقولوا في رمضان نرجع إلى الطاعة ونترك المعصية. الله الذي فرض عليك أن تلتزم الفرائض في كل عمرك، في وقت التكليف، في عمرك وأنت مكلف، فليس شرطا أن تلتزم الفرض في رمضان، وإنما لو بلغ الإنسان وصار مكلفا قبل رمضان، فرض عليه، واجب عليه أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. فإن قال: لا، أنا سأنتظر رمضان، يكون عاصيا لربه، يكون مخالفا لأوامر الله، يكون مهلكا مهينا
لنفسي

0: بتركه الفرائض. إذن انتبهوا، الذي فرض علينا أن نؤدي الفرائض ونجتنب المحرمات لم يشرط ذلك علينا في رمضان فقط، بل في كل وقت التكليف. لذلك يا إخواني ويا أخواتي، بادروا إلى طاعة الله فورا، واتعظوا واعتبروا وخذوا العبر. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الملوك؟ أين الخلفاء؟ أين السلاطين؟ أين الأمراء؟ أين الحكام؟ بل وأحيانا أين الأبناء؟ ليس فقط أين الآباء. كم من أناس مات أبناؤهم في حياتهم، كم من آباء دفنوا أبناءهم، وكم من أحفاد دفنهم الأجداد. يعني الصغير مات قبل الكبير، والحفيد مات قبل الجد، والولد مات قبل الأب. إذن الموت ليس خاصا بكبار السن، وليس خاصا بالمرضى. فكم من صحيح دفنه المرضى، وكم من شاب دفنه العجائز، وكم من سقيم عاش وعمر بعد الأطباء والأبناء والأحفاد. فالموت ليس خاصا بكبار السن، وليس خاصا بالمرضى، وليس خاصا بالفقراء، بل الموت يعم الجميع ويأتي إلى الكل. كل نفس ذائقة الموت. إخواني وأخواتي، عجلوا إلى تنفيذ هذه الوصية، إلى تنفيذ هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سل نفسك، هل اتقيت الله؟ سلي نفسك، هل أديت ما أوجب الله؟ أسأل نفسي ونسأل أنفسنا، هل التزمنا بما فرض الله؟ فإن كان نعم فلنراقب أنفسنا لأجل أن لا نقع في التقصير. لأنك إن لم تكن تعلمت الفرض العيني، كيف تكون على ثقة، وكيف تضمن أنك تؤدي الفرائض على الوجه الصحيح؟ إن لم تكن تعلمت الفرض العيني، كيف تعرف ما هي المحرمات لتبتعد عنها؟ فكم من جاهل يظن في نفسه التقوى وهو من أفسق الفاسقين، وكم من جاهل يظن في نفسه أنه يؤدي الفرائض وهو تارك لها، وكم من جاهل يظن في نفسه أنه اجتنب المحرمات وهو غارق فيها. إخواني وأخواتي، من تقوى الله أن نتعلم ما فرض الله. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لاحظوا، قال فريضة، فالعاقل هو الذي يعجل ويسرع إلى تحصيل هذا القدر من علم الدين قبل فوات الأوان. قال العلماء: من لم يتعلم ما فرض الله عليه، يعني الفرض العيني، يعني علم الدين الضروري، يعني علم الحال، من لم يحصل هذا القدر من العلم، اسمعوا ماذا قال العلماء فيه: فإنه لا يضمن صحة صلاته، ولا صحة صومه، ولا صحة زكاته، ولا صحة حجه، ولا صحة عباداته. اسمعوا ماذا قالوا بعد: وهو على خطر من أمر دينه. هذا لمن لم يتعلم ما فرض الله عليه. إذن كيف نؤدي الفرائض؟ مع العلم والإخلاص. كيف نتجنب المحرمات؟ إذا عرفنا أنها محرمات نتجنب هذه المحرمات خوفا من الله، تنفيذا لأمر الله تعالى. أما بغير علم فهلاك وخسران وضياع، وربما هلاك في الدنيا وعذاب في الآخرة. من لم يتعلم ما فرض الله عليه تلعب به الشياطين، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن يلعبون به. من لم يتعلم ما فرض الله عليه كيف يقوم في شهر رمضان؟ من لم يعرف العلم كيف يصوم شهر رمضان؟ من لم يعرف العلم كيف يتهجد؟ كيف يقوم الليل؟ كيف يقرأ القرآن وهو لم يأخذه بالتلقي؟ عن من أخذ بالتلقي مع ضبط القراءة، من لم يتعلم ما فرض الله عليه كيف يعرف أن شهر رمضان بدأ وأن شهر رمضان دخل؟ من لم يعرف ما فرض الله عليه كيف يستقبل رمضان؟ كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا بها وببركاتها وأمدنا بمددها، ماذا كانت تفعل في شهر رمضان؟ كانت تفقه الناس. انظروا كيف كان السادات العلماء الأجلة الصحابة الكبار كأم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها، بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، في شهر رمضان كانت تتفرغ لتفقيه الناس. ما معنى تفقيه الناس؟ يعني في هذا الشهر تفرغ فيهم من العلم ما يحتاجونه من الضروريات، بل والكثير من الزائد على الضروريات، لأنها كانت من بحور العلم رضي الله عنها. ففي هذا الشهر كانت تفقه الناس فيتعلمون منها كيف يصححون العبادات، وكيف يؤدون الواجبات، وكيف يجتنبون المحرمات، وكيف يكثرون من الطاعات، وكيف يتهجدون، وكيف يقرؤون القرآن. منها في هذا الشهر رضي الله عنها الرجال والنساء والكبار والصغار يقبلون إلى مجلسها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستمعون إليها ويغترفون من بحورها تلك الجواهر واللآلئ واليواقيت التي هي أغلى من كل كنوز الأرض. جواهر العلم، درر ويواقيت العلم التي تكون هي الطريق إلى النجاة والنجاح في الآخرة، هي الطريق للسلامة من طريق جهنم، من طريق النار، بطريق العلم والتقوى إلى الجنة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه الحافظ الترمذي، والحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة المواعظ والإرشاد استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، وكانت تحت عنوان التجارة الرابحة.

سرور أهل الجنة. الجنة دار النعيم المقيم التي لا مثل لها في الحياة الدنيا، وقد أعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة أسباب الراحة والأمن والسعادة جزاء بما فعلوه في الدنيا من طاعات وعبادات. ومن الأشياء الكثيرة التي جاء وصفها في القرآن الكريم مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة الأرائك والسرر. قال الله تعالى في وصف نعيم أهل الجنة: على سرر متقابلين. فأهل الجنة يتزاورون في الجنة، وتزاورهم قد يحصل بأن يطير سرير الشخص حتى ينزل أمام سرير الذي يريد زيارته، فيجلسان متقابلين ويتحدثان، وعندما ينتهيان من حديثهما يطير به سريره راجعا إلى منزله. وهذا هو معنى الآية: على سرر متقابلين. وأما قوله تعالى: فيها سرر مرفوعة، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، مرتفعة ما لم يجئ أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها أصحابها تواضعت لهم حتى يجلسوا عليها، ثم ترتفع إلى موضعها. وأحيانا يركبون خيولا من ياقوت لها أجنحة من ذهب تطير بهم حيث يريدون. وأهل الجنة كما بينا يتنعمون في الجنة بما أنعم الله تعالى عليهم ورزقهم، فهم يجلسون على الأرائك أي الأسرة، وهي فرش يعلوها قباب مزينة، ولهم فوق ذلك بسط جميلة ووسائد وطنافس تزيد في راحتهم وتنعمهم، ويكون مع أهل الجنة أزواجهم وهم في سرور كبير. قال الله تعالى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، فأين المشمرون للجنة يا مؤمنون؟

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

لك وحدك المعراج والإسراء، يا واصف الأقصى.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. حبيت اليوم أقول هيك فائدة عظيمة من حديث لأعظم الناس صلى الله عليه وسلم، وهو من لا يرحم لا يرحم. نعم، من لا يرحم لا يرحم. علمنا الرسول في كل أحوالنا صلى الله عليه وسلم أن نتراحم فيما بيننا. نحن مأمورين بالرحمة، والله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، أنزل منها إلى الأرض جزءا، به يتراحم العباد كما جاء في صحيح البخاري. حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها حين تضع ولدها بسبب هذه الرحمة الجزء، والبقية بقية 100 أخرت إلى يوم القيامة. في الدنيا رحم الله المؤمن ورحم الله الكافر، حتى البهائم الله رحمها، لكن رحمة الله اختصت في الآخرة للمؤمنين. وانتبهوا، في رحمة عامة وفي رحمة خاصة في الدنيا. الرحمة العامة مثل الهواء، الماء، هذه الجوارح، البصر، الجسم، هذه كلها رحمة من الله، الشمس ونحو ذلك يشترك فيها كل الناس. لكن هناك رحمات خاصة، مثل من يبر أمه، تنزل عليه رحمة خاصة يرزق ببركتها، صلة الرحم، يبارك لك في عمرك، الصدقة تدفع عنك مصارع السوء، صدقة السر، وهكذا الصلاة تنزل عليك رحمات، إذا مشيت لطلب العلم رحمات خاصة، بركات، هذا يكون خاصا ببعض الطاعات. الله يرحمنا دنيا وآخرة. وأعظم الراحمين من الناس هو نبينا صلى الله عليه وسلم، رحب الكبير والصغير، القريب والبعيد، الجار، المسلم وغير المسلم، حتى الكفار النبي رحمهم. النبي دعاهم للإسلام لمصلحتهم، إذا آمنوا استفادوا. وكان صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة وآذوه وضربوه وضربوا أصدقاءه أصحابه وضربوا أصحابه وقتلوا بعض أصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام كان مع كل هذا هاجر إلى المدينة، وبعد 8 سنين عاد إلى مكة فاتحة. كم واحد كان معه؟ 10,000 من الصحابة، 10,000 مقاتل، ومع ذلك الغلبة كانت له. إلا أنه قال لهم، للكفار الذين عادوه وآذوه، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوفوا هالرحمة صلى الله عليه وسلم، كان يرحم الصغار. مات له ابن بنته زينب بين يديه، خرجت روحه وهو هذا الولد حفيده بين يديه، فبكى من الرحمة، بكى على ولده إبراهيم. 17 شهرا كان عمره لما مات ابنه لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قال له ابن عوف حتى أنت يا رسول الله؟ قال إنها رحمة يا ابن عوف. نعم، مرة كان يخطب عليه الصلاة والسلام على المنبر، فجاء الحسين وكان صغيرا، انظروا ماذا يفعل أفضل العالمين على المنبر، وجد وقتا لحفيده، نزل عن المنبر وهذا لا يقطع موالاة الخطبة، حمل ولده، وبعد ذلك ماذا فعل؟ أكمل الخطبة، وكان يتسابق مع حفيديه الحسن والحسين. نعم، كان يرحم الكبار صلى الله عليه وسلم، فقال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، لا يكون كامل الإيمان من لم يوقر الكبير. ويرحم الصغير، بل النبي كان يرحم الكبير ويرحم الصغير صلى الله عليه وسلم، كان يرحم الجار. النبي قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من لا يرحم لا يرحم. النبي كان عليه الصلاة والسلام مرة جاءه صحابي صغير، هذا الصحابي يقال له أبو عمير، مات له طائر، فالنبي ماذا قال له؟ قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ انظروا هذه

المرأة تراعى، كان يدور على نسائه يسألهن عن حاجاتهن عليه الصلاة والسلام، وكان يساعدهم بالبيت، كان أحيانا هو يهيئ الطعام، يحلب الشاة، ليس كحال كثير من الرجال في هذه الأيام. كان يرحم نساءه وكان يلاطفهن كما ذكرت. مثاله السيدة عائشة رضي الله عنها، مرة تسابق وهو وهي، تصوروا، سيد الناس، سيد العالمين، قائد هذه الأمة الذي ينشر الدين بين الناس، وجد وقتا لأهله، خصص وقتا لأهله، تسابق مع عائشة فسبقته، بعد مدة ماذا فعل؟ تسابق معها فسبقها، ماذا قال لها؟ هذه بتلك. سبحان الله، من النبي مثل هذا بيدخل السرور. كان يرحم أصحابه، نعم، وكان يمازحهم ممازحة لطيفة طيبة ما فيها إيذاء. مرة أمسك أحد الصحابة من خلفه، هذا الصحابي صار يبتعد هكذا ليرى من، فلما علم أنه النبي ماذا فعل؟ لصق جسده بالنبي. هو أولا كان يبتعد يرى من، فلما عرف لصق هكذا بالنبي. انظروا كيف كان يرحم أصحابه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام، جاءه مرة رجل يشكو قسوة قلبه. هذا الرجل عنده قسوة قلب، الله يحسن أحوالنا يا أحبابنا. وأنا بقول لكم إن القسوة اللي بتحصل في القلب أغلبها بسبب الغفلة والوقوع بالآثام، الله يسترنا دنيا وآخرة. كيف طيب نحن هيك بنجلي القلب بالاستغفار بالتوبة، تاب الله علينا جميعا. الحاصل هذا الرجل يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام قسوة قلبه، ماذا أرشده؟ انظروا إلى الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وأطعمه طعامك وأحسن إليه وامسح رأسه، يلين قلبك وتدرك حاجتك. الله أكبر. رأيتم إذا مسحنا على رأس اليتيم، لك بكل شعرة غطتها يدك من رأس اليتيم، من كل شعرة من رأسه لك بها حسنة. نعم، هكذا أحبابنا، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهدات. وقال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها. يعني كان بده يصلي جماعة، بده يطول بالصلاة في القراءة. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا الرحمة. قال: فأسمع بكاء الصبي. يعني بعض الصبيان خارج الصلاة عم يبكوا، فأخفف، عم بيخفف الصلاة، كان بده يطول. قال: فأخفف ليه؟ من شدة جزع أمه علي، من شدة وجد أمه به، يعني شفقة عليه وشفقة على أمه التي في الصلاة، أمه حتى لا تتشوش، يخفف في الصلاة حتى تذهب لولدها. انظروا هذه الرحمة. كان عليه الصلاة والسلام يرحم اليتيم، يرحم المسكين، يرحم الأرامل، يرحم الفقراء، يرحم الضعفاء، كان يعود المرضى، كان يمشي بجنائز أصحابه، أغنياء وفقراء، حتى حثنا على زيارة المريض، على عيادة المريض، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، أي زاره، قال: من عاد مريضا خاض في الرحمة. الله أكبر، يعني دخل في الرحمة، عمل خير، يمشي معك 70,000 ملك يستغفرون لك. الله أكبر، كل الملائكة أولياء. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يجلس، يعني عند المريض، فإذا جلس غمرته الرحمة. الله أكبر، غطته الرحمة. شفتوا، هذه عيادة مريض، زيارة مريض، لكن لا نثقل على المريض، لا نجلس عنده وقتا طويلا يتأذى، ولا نقول له كلاما يسبب له حسرة ونحو ذلك، إيه وجهك ما منيح وقربت وكذا، عبارات هيك تضعفه. لا، إنما نقول له مثلا: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله.

الله نقرأ له الفاتحة على نية الشفاء أو مثلا ندعو له بالشفاء وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. الله أكبر. هذا الحديث، هذه الرواية حسنها الحافظ العراقي، يعني جيدة الإسناد، تشرح الرواية المشهورة التي سأذكر إن شاء الله. الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. من هم أهل السماء؟ الملائكة، هم سكان السماوات. لا يقال عن الله أهل السماء. ولا يجوز تفسير الرواية الثانية المشهورة بأن الله يسكن السماء، الله خالق الأماكن لا يحتاج إليها، كان قبلها بلا مكان وبعد أن خلقها ما تغير، لا يلحقه تغير ولا تبدل ولا تطور تبارك وتعالى. ما هي الرواية المشهورة؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني الملائكة أيضا. هذه الرواية الأولى تفسر هذه الرواية الثانية المشهورة، وخير ما نفسر الوارد بالوارد، هكذا قال علماء مصطلح، هكذا قال العلماء في علم الحديث. لذلك الواحد منا ليتنبه في مثل هذه الأحاديث، لا يجوز لك أن تعتقد أن الله في جهة أو مكان، الله ليس كمثله شيء. ارحموا من في الأرض، طيب كيف أرحم من في الأرض؟ قال العلماء: بإطعام جائعهم. أليس قال النبي: أطعم الطعام؟ ولو كان كافرا أطعمته لك ثواب، ولو كان غنيا أطعمته بنية حسنة لك ثواب، لو أطعمت أهلك حتى يكون لك الثواب تنوي لله. لذلك أطعم الطعام. كيف تكون رحمة الناس بإطعام جائعهم؟ بكسوة عاريهم. نعم، يا ما أناس ما عندهم من الثياب ما يسترون العورة أو ما يقيهم البرد أو الحر، وبعضنا للأسف يرمي الثياب على المزابل ويكون يستفاد منها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الحال وحسن الخلق. وكيف أرحم الناس؟ بإيواء مشردهم. نعم، إيواء الملهوف. بالماضي كان هناك الأوقاف تعمل هذا، نعم، وقف للفقراء، وقف للأرامل، وقف للأيتام، وقف لطلبة العلم، وقف عرف عندنا في لبنان من زمن بعيد وقف الصحن. كان هناك بعض الخادمات أو الخدام إذا أرسلهم أسيادهم إلى شراء شيء بالصحن وانكسر، حتى لا يؤذى هذا الخادم، ماذا يفعل؟ يذهب إلى هذا المكان فيعطى صحنا بدلا من هذا الصحن كي لا يؤذى من قبل أسياده أو من يعمل عندهم. انظروا هذه الرحمة التي كانت بين المسلمين. وحكي لي أنه في الزمن يعني ليس بعيدا كثيرا، ولكن كان في الماضي الأسواق، أسواق المسلمين، إذا دخل شخص ليشتري يقول له هذا التاجر: أنا قد بعت الآن، ما يسمى عندنا استفتحت، يعني بعت بيعة الصباح أول ما فتحت الدكان، اذهب إلى جاري. هذا الذي في جنبه يقول له: وأنا أيضا استفتحت، اذهب إلى جاري. وهكذا حتى يصل إلى الذي لم يبع بعده فيبيع هذا الإنسان. شوفوا يا أحبابنا، نحن كيف بهالأيام نتنافس على الدنيا وتركنا كثيرا من التراحم الذي حثنا عليه الشرع. من لا يرحم لا يرحم. النبي علمنا كيف نرحم الناس، لكن انتبهوا، أعظم ما ترحم به الناس تعليمهم الخير، أفضل من الإطعام، أفضل من الكسوة، أفضل من إعطائهم المال، أفضل من إغاثة الملهوف، أن تعلمه الخير، أن تعلمه عقيدة أهل السنة والجماعة على وجهها، أن تعلمه عقيدة المسلمين، أن تعلمه تنزيه الله، صفات الله، ما يجب لله وما يستحيل في حق الله،
ما يجوز في حق الله أن تعلمه صفات الأنبياء، أن تحذره من الكفر، هذا أعظم من الكسوة والإطعام. كثير من الناس اليوم لا يخطر بباله، عندما يخطر بباله أن يتصدق، إلا الإطعام والمال ونحو ذلك. أفضل ما تفعله اليوم هو أن تعلم الناس الخير. نعم، تعليمهم الخير أعظم. انظروا هذه القاعدة: إنقاذ إنسان من الكفر أفضل عند الله من إنقاذ مليون مسلم من الجوع. مليون مسلم ماتوا بسبب الجوع، أين يذهبون؟ إلى الجنة. أما هذا الذي مات على الكفر، إن مات على الكفر، أين يذهب؟ إلى جهنم، والعياذ بالله، خالدا فيها أبدا. فإذا أيه يقدم؟ فلنرحم بعضنا البعض يا أحباب. كل واحد منا يذكر غيره بالتراحم، من لا يرحم لا يرحم. النبي حتى البهيمة رحمها. إيه؟ حتى البهيمة. مرة النبي عليه الصلاة والسلام رأى دابة، حمارا، حمي السيخ ووضع على وجهه هكذا، والعياذ بالله، هذا حرام، في تعذيب للبهيمة. النبي حين رأى هذه العلامة على وجه هذه البهيمة ماذا قال؟ انظروا هذا الرحيم صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله من فعل ذلك. ينفرنا من إيذاء البهائم، لا يجوز لك. ولما أراد أن يشرب هرة، قطة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أدنى لها الإناء هكذا حتى يصير هنا الشراب الذي يريد أن يشربها، ثم هي صارت تشرب من هنا، أدنى لها هكذا الإناء ليشربها. يعني الواحد منا يفكر أعمال النبي، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الإسلام، تعليم الناس القرآن، تعليم الناس الأحكام، وما عنده من انشغالات، وما عنده من أعمال وأمور ومتابعات ومطالبات، وجد وقتا ليحسن للهرة. نعم، هذا الرؤوف الرحيم. هو قال: فروا من المجذوم فراركم من الأسد، يعني هذا الذي مصاب بالآكلة، منسميها نحن بالعامية غرغرينا. هذا من باب الأخذ بالأسباب، لكن في أوقات أخرى ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ من تواضعه أكل مع المجذوم من نفس الصحن متوكلا على الله. نعم، حتى هيك يدخل السرور إلى قلبه. فيا أحباب، من لا يرحم لا يرحم. تراحموا لله تبارك وتعالى فيما بينكم. هذا اليوم المبارك بذكرنا بالرحمة، هذا اليوم العظيم بذكرنا بهذه الرحمات. وأولا ارحم نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، تهيئوا ليوم العرض الأكبر، هكذا قال سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. هذا عمر رحم نفسه قبل غيره. وكان الحسن البصري رضي الله عنه يروى عنه أنه إذا سئل مسألة قبل أن يجيب كان يفكر في نفسه، يقول: أنا إذا أفتيت الآن أين أكون، في الجنة أم في النار؟ يعني الواحد أولا يفكر ما يجب عليه وما يحرم عليه حتى لا يدخل فيما حرم الله، وحتى يؤدي ما وجب عليه. نسأل الله أن يجعلنا من المتراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أكرم الأكرمين، ارحمنا بالرؤوف الرحيم، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك. فرج عنا ما أهمنا، وفرج عن المسلمين، واجعلنا في السنة القابلة يا الله على عرفة. آمين آمين، مع أحبتنا ومع كل من نحب له الخير، بجاه نبيك وبجاه كل من له جاه عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما.

منحاك نفس الود من نفسيهما، كانا إذا سمعا أنينك أسبلا، دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما، فنسيت حقهما عشية أسكنا.

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما ندما على فعليهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه، لقب بالفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل 13 سنة، وأسلم في 23 من البعثة، وله حينئذ 27 سنة، فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. وكان عمر طويلا جسيما، أصلع الرأس، أبيض اللون، شديد الحمرة، كث اللحية، خفيف شعر العارضين، شديد البطش على أعداء الله، زاهدا ورعا متقشفا في الدنيا. قام بأمر الخلافة بالصدق والعدل وحسن التدبير والسياسة، لا يخاف في الله لومة لائم. رتب الجيوش للجهاد في سبيل الله عز وجل، وشهد بدرا والمشاهد كلها. وفي عهده كثرت الفتوحات الإسلامية، منها فتح دمشق بعد حصار دام 70 ليلة من نواحيها الأربع، وذلك 14، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص. ومن فضائل الفاروق عمر أنه جاهد رضي الله عنه في الله حق جهاده، وفتح البلاد، وأعز الإسلام وأذل الكفر، وأجلى اليهود من بلاد الحجاز، وعمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وفي 17 توجه أمير المؤمنين معتمرا، وأقام بمكة 20 يوما، وفيها وسع المسجد الحرام، وهو أول من جمع الناس إلى صلاة التراويح بعد أن كانوا يصلون متفرقين، وقال قوله المشهور: نعمة البدعة هذه. وفي هذه السنة تزوج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وفي عهده رضي الله عنه حصل قحط شديد، وسمي ذلك العام بعام الرمادة. فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار، وكان خازن عمر، قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت. وتوسل المسلمون بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى أن نزل المطر وأغيثوا. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وقال فيه أيضا: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي غير طريقك. وقال أيضا: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. رواهما البخاري. وفي 23 حج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رجع إلى المدينة المنورة. وفي ختامها طعنه أبو لؤلؤة الفيروزي مملوك المغيرة بن شعبة، وأصله من نهاوند، وهو مجوسي كافر. وكان عمر رضي الله عنه خرج لصلاة الصبح،
وقد استوت الصفوف، فدخل الخبيث أبو لؤلؤة بين الصفوف وبيده خنجر مسموم برأسين، فضربه به بثلاث طعنات، إحداها تحت سرته، فأمسكوه، وأصيب من الصحابة نحو 12 رجلا، مات منهم 7، ثم طعن المجرم نفسه فمات. وسقط عمر رضي الله عنه على الأرض شهيدا، ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضوان الله عليها. ومن كلام الفاروق ومواعظه رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا اليوم. تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأخيرا نذكر لكم إخوة الإيمان بعض ما حصل لعمر بن الخطاب من الكرامات، والكرامة هي أمر خارق للعادة، تأتي على يد أولياء الله، وتكون دليلا على صدق اتباعهم للنبي العظيم وعلى كرامتهم عند الله. قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية: فمن الكرامات على يد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه قصة النيل، وذلك أن النيل كان في الجاهلية لا يجري حتى تلقى فيه جارية عذراء في كل عام، فلما جاء الإسلام وجاء وقت جريان النيل فلم يجري، أتى أهل مصر عمرو بن العاص فأخبروه أن لنيلهم سنة، وهو أنه لا يجري حتى تلقى فيه جارية بكر بين أبويها، ويجعل عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون. فقال لهم عمرو بن العاص: إن هذا لا يكون، وإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا 3 أشهر لا يجري قليلا ولا كثيرا، حتى هموا بالجلاء، فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر: قد أصبت، وإن الإسلام يهدم ما قبله، وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها في النيل. ففتح عمرو البطاقة قبل إلقائها، فإذا فيها: من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها، فأصبحوا وقد أجراه الله سبحانه وتعالى 16 ذراعا في الليلة، رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب وأرضاه، وجزاه الله عن أمة سيدنا محمد خيرا، وجمعنا الله وإياه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. يا رب.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى إلى الآية 65 من سورة غافر بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: أولئك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله،

0: وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام وين ما كنتوا عم تسمعونا بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة لليوم الخميس 16 تموز 2026 الموافق للأول من صفر 1448. برحب فيكم جميعا وأيضا بدي رحب بزميلتي ريما كريدية. أهلا وسهلا فيك يا ريما.
4: أهلا فيك إيمان، صباحك حلو مثل العادة.
3: بارك الله
4: ويسعد
3: فيك.
4: صباح المستمعين كلياتهم، بتمنى لهم نهار جديد مليء هيك بالأمان والإطمئنان والأخبار الحلوة
3: يا رب. آمين. كمان بدي صبح على كمال وحضروا حالكم واستعدوا لنعمل صبحيتنا سوا. وأهلا وسهلا بالجميع.

ومثل العادة بدي كمان أطلب من كل اللي عم يسمعونا وحابين يشاركوا معنا بهالصبحية الحلوة بيقدروا يراسلونا على 01 واتساب أكيد على 01 66 76 02 ويبعثوا تحياتهم الصباحية لأحبابهم لأهلهم لمعارفهم ولألنا كمان، وإن شاء الله هيك بتكون صبحية خير.

0: في كم منيح من بلشوا من الصبحية.
1: نعم.
0: قبل ما نحن نبلش يا إيمان هدية و يعني في أسماء أسماء الخرفان كمان عم تصبحنا.
1: كمان بدي صبح على هاني السيد هاني، صباح الخير إذاعة نداء المعرفة، تحية لعائلتي الكريمة من صيدا شارع حبيل، أهلا وسهلا فيك سيد هاني. غازية كمان يسعد كل أوقاتك يا غازية، أهلا وسهلا فيك. كمان تراز، أهلا وسهلا فيك يا تراز، بصبح عليك كمان وبتمنى هيك دايما تتابعينا وتراسلينا.
0: وعليكم السلام يا سناء، تحية لك كمان، وبتوجه تحية لنعيم مرعي وزوجته مها.

كمان من الرسائل اللي وصلتنا سناء كمان صباح الخير سناء شماس كمان يسعد صباحك. ست أم محمد من المملكة الأردنية الهاشمية كمان تحياتنا لك وأهلا وسهلا فيك. بداية رح نبلش بدعاء اليوم يا ريما، من بعدها بنسمع من عندك شو هو ورد اليوم إن شاء الله.

0: ورد اليوم.
1: الله الله الله.
2: اللهم تقبل دعواتنا يا الله. أما هلأ فمننتقل لورد اليوم اللي تعودوا أنه تسمعوا بهذا البرنامج لتتشجعوا أكثر وأكثر أنه تقولوا معنا. لليوم الخميس أول شيء منذكركم بإخلاص النية لله تعالى وأكيد بالنطق الصحيح. ورد اليوم: رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. معنى هذا الحديث: رب اغفر لبعض عصاة المسلمين بعض ذنوبهم ولبعض عصاة المسلمين جميع ذنوبهم. وليس معناه رب اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم، لأنه لا بد أن يدخل قسم من عصاة المسلمين من أهل الكبائر نار جهنم، لكن لا يخلدون فيها. ومن فوائد هذا الذكر والدعاء أن المسلم إذا قال يكتب له حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس من زمن سيدنا آدم عليه السلام إلى الآن.
3: تبارك الله. إذن هيدا وردنا لليوم، ياريت نبدأ فيه هيك نحن وأهلنا وولادنا وأحبابنا ونفتتح نهارنا بالخير.

0: بعدنا مكفيين بقراءة رسائلكم متابعينا الكرام، وتحية لنسرين الشعار. صباح الخير إيمان وحسام، وصباحك كمال، تحية معطرة من القلب لكل أفراد وأعضاء الجروب. أيضا بحب صبح عليكم وبتمنى لكم نهار سعيد مملوء بالراحة والحب والسعادة، ومنتمنى للعرسين الحلوين دينا وخالد يتهنوا ونبارك لهم بعرسهم ونهنيهم بالفرحة الكبيرة وعقبال عند العايزين. ايوه زلغوطة من عند كمال للعرسين، الف الف الف مبارك دينا وخالد، وان شاء الله بتتهنوا.
1: صباح النور لهاني رشيد من صيدا، بوجه تحية لعيلته الكريمة، وكمان صباح النور لغازي عم بتتابعنا من الكويت. لحظة

بعدنا أكيد ألف مبارك للعرسان. بدي صبح على سيد سعد، تحيات لبيت شهاب ولبيت طربيشي. كمان أحمد علوي من ألمانيا، أسعد الله صباحكم بكل خير. تحياتنا عم بيقول لوالدتي وزوجتي ولا صديقي رأفت الطباع. كمان خالتي أسماء بتصبح علينا يا ريما، وكمان بتصبح على خالتي سحر. كمان أنا بدي صبح عليها ومبسوطة أني كم تسمعينا خالتي.

0: غالية عم بتتابعنا من الكويت، بتصبحنا وبتوجه تحية لأم عمر العرب وعيلتها ببيروت، وإذا ممكن تسمع أنشودة ما بننسى.
1: يا عين يا عين، بدي صبح السيد مروان صباح الأنوار إيمان وريمة وكمال، تحياتي لكم جميعا ولجميع المستمعين، وبهنيكم على برنامجكم الجديد حكاية من كل بيت. لازم يلدكم ربا بداية موفقة إن شاء الله، مثل المواعدتنا بحلقات دسمة إلى الأمام لإذاعتكم الكريمة، ونهار سعيد من السيد مروان. أول شيء بدي أتشكركم حقيقة، البرنامج كان جدا رائع بحلقته الأولى، اللي بعد ما حضرها يفوت على قناتنا على اليوتيوب ويحضر حكاية من كل بيت مع زميلتنا ربا برجاوي، وكان عنوان حلقتهم مبارح ريما معنا ومنه معنا، يعني هو معنا بالجسم بس بالمضمون منه معنا، هو بعالمه الافتراضي بالموبايل والتليفون والأبس. فتابعوها كل نهار أربعة بتمام الساعة 3:45 بتوقيت بيروت.
0: أنا صراحة لما كنت عم بسمع البداية هلأ عم نسمعها كمان حسيت حالي طايرة بالفضاء.
1: هو حقيقة هيدي الفترة بتفصل فيها عن كل مشاغلك وعن كل مشاكلك، وبتكوني بقلب هيدا البيت اللي عملت لنا إياه ربا برجاوي، تحياتنا لها.

0: كمان تحية لغازية اللي عم بتتابعنا وبعتت لنا رسالة حلوة وبتتمنى انه نقرأ الفاتحة عن روح حمد السيد رحمه الله.
1: كمان بدي انتقل لسيد علي، يسعد صباحك، صباح الخير للجميع وبخص أسرة الإذاعة وأهله بتركيا وبلبنان، وبدو أنشودي عن المدينة المنورة وسلامي للشيخ عبد الرحمن عماش والشيخ محمد الشحيمي والشيخ محمد الأخرس. أنجي كمان صباح الخير علي وإيمان وميان وجروبنا الغالي، بتمنى لكم نهار سعيد ومبارك لكل الناجحين. بدي أقول ألف ألف ألف مبارك لكل طلاب لبنان البروفي والبكالوريا، مبارك انتقالهم إلى صف أعلى، وكمان بدي اغتنم هيك الفرصة وبارك وبدي من عندك كتير حماس، بدي بارك لبنتي بيرلا محمد مرعشلي. بيرلا كمان خلصت البروفي وطلعنا على السيكوند، ألف مبارك لبنتي بيرلا. كمان بدي بارك كتير لبنت اختي ماريا الخرفان، نعم امبارح اخذوا افادات صحيح، وهذا كان بناء على القرار اللي اتخذ امبارح بالامس من قبل الدولة اللبنانية، ولكن مع ذلك بنتمنى لهم ان تكون هيدي بدايات لنجاحات بعد اكبر واكبر. وفي طلاب حقيقة اخذوا افادات بس انه كانوا بيتمنوا انه يعملوا امتحانات ويجيبوا علامات كتير عالية، بس انه يلا صفا لبنان قطع بمرحلة كتير صعبة، فبدي بارك لكل طلاب لبنان وإن شاء الله بيعملوا كتير منيح بالسنوات القادمة.
0: أنا كمان بتمنى لهم النجاح والتفوق دائما، ونتمنى هيك لبعدين نشوفهم بمراتب عليا بأشياء تنفع المجتمع إن شاء الله.
1: آمين آمين.

0: وين أهل الطلاب بيركولون اليوم بصباح المعرفة؟ ابعتوا لنا تحياتكم للطلاب لحتى نقول أسماءهم مباشرة على الهواء، سواء كانوا ناجحين بالبروفي أو أيضا بالبكالوريا.
1: هيدي فرصة لألكم
0: أكيد.

0: ألف ألف ألف مبارك نجاح طلابنا وانتقالهم لصفوف أعلى وأعلى. بدي بارك كمان لعاصم ولمحمد وولاد خالتي أسمى كمان ألف مبارك مبارك نجاحهم. كمان بدي صبح على ست عائشة الأسمار صباح الفل والجردينيا والياسمين لإذاعتنا ولمجموعة القلوب البيضاء ولزوجي وتحية مع زلغوطة للعرسين خالد ودينا الله يتمم لكم على خير. زلغوطة لك انت تاليا عرعور بالنجاح نجاح وأفراح وأعراس
1: أجواء حلوة
0: أجواء ولعانة.

0: كمان تحيي
1: هادينا صلى الله عليه وسلم. حلوة الغطاء بكرة الصباح
2: بتشجع.
1: ايه نعم.
0: كمان تحيي من سعد الدين لبيت شهاب وطرابيشي، وكمان مايش مايطلي بتوجه تحياتها للعروسين محمد موفق شجاع ولوباب عرفات بري، بتتمنى لهم ليلة عرس جميلة مليئة بالمحبة والمودة.
1: ألف ألف ألف مبارك حقيقة، يعني فرحتنا كتير كبرت بهالعرسين الحلوين. بدي بارك كمان للوالدة الحاجة جمان الله ألف مبارك، ولا فضيلة الشيخ عرفات بري ألف مبارك زواج بنوتتكن لبابا، وإن شاء الله هيك بالرفاه والبنين.
0: كمان أظن خالتك أسماء الخرفان عم بتوجه تهنئة لعاصم ومحمد ابنه ولميس.
1: نعم نعم ألف ألف مبارك. ميران أسعد الله صباحكم، ألف مبارك للناجحين. ميران دمشقية يسعد صباحك، وأيضا ست أم محمد تحياتنا لإلك. كمان بدي انتقل لأسعار الذهب، بركة هيك بدنا نجيب للناجحين ذهب، بدنا نعرف شو أوضاع الذهب.
0: بركة

0: إذن رح ننتقل لأونصة الذهب وهي انخفضت لل 4033 دولار. جرام الذهب عيار 24 كمان انخفض صار 129 دولار. جرام الذهب 22 صار 118 دولار. جرام الذهب عيار 21 113 دولار أيضا انخفض. أونصة الفضة 57 دولار وكيلو الفضة 1834 دولار. يعني فكرة أنه نجيب هيك للخريجين ذهب، فكرة نبعتهم رحلة للعمرة إلى الديار المقدسة، فكرة كمان لو جست صغير ما شرط تكون لهدية كتير كبيرة.
1: أكيد
0: هي
1: أكيد.
0: مجرد أنه نحن احتفلنا لهم وعملنا لهم هيدي الأجواء الحلوة طلع اسمهم على الإذاعة، هيدي كمان فرحة كتير كبيرة. مبارك لكل الناجحين.

0: شو عنا هلا إيمان؟
1: بدنا نكفي بقراءة الرسائل. إذا كل حدا عم يسمعنا وحابب يتواصل مع إذاعة نداء المعرفة وما عارف شو الطريقة، بيبعث لنا رسالة نصية مع اسمه على 01 66 76 02
2: 01 66 76 02.
1: هيدا هو نسرين الشعار كمان مبارك للناجحين أولادنا وأولاد أصدقائنا وأحبابنا الغوالي. بعدين في عنا رسالة من
0: هدية بتقول عندهم امتحانات فتطلب الدعاء بنجاح أولادها.
1: الله يسهل أمرهم، الله يسهل أمرهم. كمان في عنا رسالة، صباحكم خير وبركة إن شاء الله، مبارك لكل الناجحين. تحية لإيمان ولماما ريما يلي ربت لنا أولادنا، وتحية لكمال، الله يعطيكم ألف عافية، دايما بتفرحوا لنا قلوبنا بكل المناسبات، جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله بيرجع علي بخير وسلامة ولكل المعتمرين وخاصة ابن حمزة. تحياتنا لست غادة بيضون.
0: وعليكم السلام يا أم محمد، تحية لإلك كمان.
1: بدكن ننتقل على الطقس هلأ؟ هو لا جديد يعني مثل ما بيقولوا،
0: درجة حرارة عالية،
1: يلا منتقل.

0: بالنسبة لطقسنا يا ريما، طقس صيفي معتاد والجو مشمس وبيتخلله بعض السحب الخفيفة، هيدا طقس لبنان حسب التوقعات، فبيأثر على لبنان طقس صيفي معتاد مع استمرار تشكل السحب والضباب جبلا، فيما الحرارة بعد ضمن معدلات الموسمية حترتفع شوي مطلع الأسبوع المقبل بحسب التوقعات، ولا موجات حر بالمدى القريب، يعني مثل ما هو طقس تقريبا حيستمر للأيام القادمة حسب التوقعات. الحرارة بين 23 وال 31 على الساحل، بين 17 وال 34 بالبقاع، وبين 18 و 26 على الألف متر. بالنسبة للرطوبة فهي 65% على الساحل، الرياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة، الانقشاع جيد بسوق محليا جبلا بسبب الضباب، حال البحر منخفض ارتفاع الموج، وحرارة سطح المياه 27 درجة.
1: يعني قد ما عليت الحرارة إيمان بعدنا أرحم من غير بلاد.
0: نعم بعد
1: 50 و52
0: مقبول، يعني بعد ما وصلنا للأربعين ولا للخمسين
1: إن شاء الله ما منوصل،
0: إن شاء الله بعد طقسنا يعتبر معتدل مثل ما درسونا بكتاب الجغرافيا، يتميز لبنان بطقسه المعتدل.
1: صح.
0: بعدنا طقسنا معتدل، ويعني الله المستعان ببلاد برا وبلادنا بالخليج.
1: بدي قلي كمان الله، شوف يعينهم، شوف الإعصار اللي عم بيصير ببعض البلدان، شوف الزلزال.
0: صحيح.
1: شوف درجات الحرارة العالية بفرنسا اللي مات فيها كتير،
0: وتبدل الطقس ببعض المناطق، يعني من فترة كمان أوروبا شهدت موجة حر كانت كتير كبيرة، وبالرغم من أنه عادة أوروبا بتكون طقسها بارد ما بيكون هيك. صحيح. تغير أحوال المناخ من منطقة لمنطقة، سبحان الله، هيدي كانت بعض التوقعات. إذا بنبقى هلأ مع فاصل إعلاني، لكن قبل الفاصل عنا خبرية، تلف عدد من الأوراق النقدية بالهند، والسبب حيفاجئكم بعد الفاصل.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: باص عيداني اخوات يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت
8: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: خبرية اليوم.
1: إذن اسمعوا معنا خبريتنا لليوم. استيقظ موظفو أحد البنوك المحلية بالهند هالأسبوع على حدث غير متوقع. ليش غير متوقع يا ريما؟ لأنه لما فتحوا الخزنة الحديدية الرئيسية ليعدوا الأموال تبين أنه جيش من النمل الأبيض اخترق الجدران وتمكن من الوصول لداخل الخزنة وقام بالتهام الأوراق النقدية اللي بتوصل لآلاف الدولارات وتحويلها لقصاصات تالفة تماما.
2: يعني هني حاطينهم بالخزنة ومقفلين عليهم من الحرامية
1: بيجوا البنك.
2: النمل الله أكبر
1: سبحان الله. النمل إجا وتسلط عليهم وفتفتهم شقفة شقفة وصاروا المصرية
2: سبحان الله.
1: سبحان الله. يعني هيدي الخبرية من الهند وهيدا يعني مثل قدامنا مثل حي مثل ما بيقولوا. يعني تخيلي قديش عم بيحرصوا على المصاري وقديش مسكرين عليهم البواب ومغلقين وبالبنك وخزنة وأرقام وباسورد واللي بدك إياه. بالآخر مشيئة رب العالمين نافذة بدها تصير. صلت عليهم جيش النمل إجوا على هالمصريات وأكلوهم ما تركوا منهم شقفة وطاروا المصريات.
2: مين كان بيخطر بباله؟
1: مين حيخطر على باله؟ أنا بالعادة نحن بنعمل هيدا شيء كرمال لحمة من الحرامة.
2: وكر للنمر وهني ما عارفين.
1: أكيد أنا ما بعرف شو رجعوا عملوا يعني صراحة بعدين ما تابعت الموضوع. بس أنه هيدي هي خبريتنا لليوم. فلذلك هيدول الأمور يعني سبحان الله بتوعينا لشغلة أنه مال الدنيا بيبقى بالدنيا وإلى زوال. يعني بس تطلع إلى قدام أنه نحن ليش نوجدنا بهيدي الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك نحن مأمورون بطاعة الله سبحانه وتعالى وهذا اللي بناخده معنا عملنا الصالح. فلذلك الواحد يشتغل لآخرته هيدا اللي بيبقى.

0: يعني هالصوت الحلو من صديقتنا وحبيبة قلبنا بتول شعيب بدي بارك لها بأمشولتها الجديدة. حيا على الصلاة. أكيد كلمات الدكتور أحمد حمود ألحان وتوزيع الحاج أحمد عبود. تحياتنا لألون وأداء أكيد الغالية بتول شعيب. حتسمعوها عبر أثير إذاعة نداء المعرفة. حقيقة جدا مهمة والموضوع جدا مهم اللي هو الصلاة. قديش مهم أنه نحن نكون عم نأدي عباداتنا على أكمل وجه, مش أنه يلا توضينا وصلينا دقيقة دقيقتين يلا ركض. وحتى نحن بالصلاة بنكون عم نفكر شو بدنا نعمل بعد الصلاة. لا ما هيك, ما مطلوب هيك. مطلوب
1: يعني
0: نحن
1: الدنيا شغلت
0: حتى
1: كتير.
0: بالأمور اللي بدنا نعمل فيها طاعات وعبادات عم تاخدنا فيها الدنيا. لا مطلوب لما نحن نتوضى نوقف لنصلي ننوي تكبيرة الإحرام نستغرق تماما بالصلاة, ما نفكر إلا بالصلاة. نتفكر أنه نحن هلأ عم نأدي عبادة يعني من أعظم العبادات. ما نفكر بالتفاصيل الدنيوية وما نفكر بالأشياء الملهيات. نفكر بتدبر بقراءة الفاتحة بالله أكبر بسبحان الله. يعني كل هو اللي نتفكر فيهم ولحقين لحقين على الشغل وعلى هموم وعلى التفاصيل. هيدي الكم دقيقة للطمأنينة وللسكينة استغلوها للماكسيموم.
1: سكرتيني إيمان بقصة الإمام زين العابدين.
0: نعم.
1: لما كان يستغرق بالصلاة وصار في حريقة ببيته ولما خلص قالوا له النار
0: أي نعم.
1: قال لهم شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا.
0: يا الله, يعني ليك هول الكبار هول اللي منقتدي فيهم. لما بيفعلوا بالعبادات أكيد بيستغرقوا فيها تماما وبتحس بينفصلوا عن التفاصيل الدنيوية. طيب مننتقل للرسائل. كمان في عنا رسالة بهني ابني محمد بالنجاح بالجامعة. ألف مبارك لمحمد, ألف مبارك نجاحك بالجامعة, ألف مبارك يا إيمان بنجاحك. شكرا لكم وشكرا كتير لكل حد عم بيتابعنا وكمان عم بيبارك بنجاحات أبنائه.

كمان بدي صبح على اختي وبابا. صبح الخير ايمان وريما. بحب بارك لمس لينا ابو طه وكمان لعلا عاشور زفاف اولادهم. واجمل فرحه فرحه نجاح بنتي ماريا الخرفان. الف مبارك. الف مبارك لك يا لولو. الف مبارك لمارو بنت اختي. كمان الف مبارك لكل الناجحين ولكل اللي عم يخطبوا ولكل اللي عم يتزوجوا ولكل اللي عم يعقدوا كمان قرانهم. الف مبارك للجميع.

0: مع فرقيع كمان هولي هولي الفرقيع بس عنا هيك بالصوت يعني دخيلكم ديروا بالكم.
1: كمان أنا بصبح سوسن سوزان وفاطمة الحمصي كمان سناء بتوجه تحية للناجحين.
0: تمام لما كمان في عنا رسالة يسعد صباحكم بالفرح تحياتي لكل الناجحين وخصوصي لإيمان ولابني سعد وبدي أقول ألف مبارك لدينا وخالد الله يتمم لهما على خير آمين. تحياتنا لك يا لما.
1: هادية كمان عم بتابعنا وبتوجه تحية للعرسين خالد ودينا الله يتمم لهما على خير. نحن كمان منهنيهم
0: ألف مبارك
1: بتبارك لبناتها ولكل اللي نجحوا بالامتحان
0: ألف مبارك. كمان في سلامات لعلي لزميلنا علي من السيد أبو محمد زيد من البداوي تحياتنا لألك. كمان بدي صبح الحاجة فاطمة سعد صباح وصباح لحبايب القلب إيمان وماما ريما وكمال. اليوم مميز الفرحة فرحتين بنجاح الطلاب وبدي وجه تهنية من قلبي للعرايس محمد شجاع ولا لبابة وللعرايس خالد طوق ودينا عاشور وبتقول الحمد لله على رجوع المعتمرين وعقبال ما يرجعوا بقية الغوالي. يسعد صباحك حاجة فاطمة ألف مبارك لكل اللي ذكرتيهم.

0: وتستمر المباركات. تحية للحاجة جميلة شمس كمان بتقول ألف ألف ألف مبارك نجاحك يا مارو. كمان
1: عنا لما لما بتوجه تحية وبتبارك لإيمان وابن سعد الدين بتقولون ألف مبارك كمان لدينا وخالد. الله يتمم لهما على خير.
0: تمام نسرين كمان بصبح عليك يا نسرين، مبارك نجاحك يا إيمان حبيبتي عقبال الدكتوراه، اللهم آمين. شكرا كتير لألكم.

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: نوصل للفقرة الصحية ورح نتناول الآن موضوع تعليم الأطفال تحمل المسؤولية. حلو. كيف منخلي أولادنا يتحملوا المسؤولية ويعتمدوا على حالهم أكتر وأكتر؟ كل الأميات يقربوا لعندي لهون يقفوا لحتى نسمع هالمقابلة، وكمان الأولاد اللي هن فايقين كمان يصحصحوا كتير منيح ويركزوا مع الاختصاصية السيدة فاطمة البركة. تحياتنا لإلك ست فاطمة.
4: مرحبا.
3: اهلا اهلا يا ست فاطمه.
5: اهلا وسهلا.
3: يعني قد ايه احنا بحاجه له هيدا الموضوع، تعليم الاطفال موضوع تحمل المسؤوليه؟
4: موضوع مهم كثير خصوصي بهيدي الاوقات. واوقات كثير بنسمع عن معلومات كثيره، فالاهل احيانا بيضيعوا كيف بدهم يكونوا عم ببلشوا، احيانا بشوفوا انه خلص وكانه هن قطع وقت وما بلشوا بهيدي الخطوات، ولكن نحن منبلش نتعلم أشياء بسيطة.
3: وأوقات بتعرفي شو بنقول بيننا وبين حالنا، بركي عم نتقل عليهم، بركي زدناها، بركي نحن ما مطلوب نطلب منهم.
5: هو الضلع زايد بهالأيام كتير.
4: هلأ هو في ضلع زايد، وأحيانا كتير الأهل من كتر ما هن بيكونوا مضغوطين، اليوم الحياة فيها كتير ضغوطات.
3: نعم.
4: فهن بيكونوا حاسين بهيدا الضغط وبيكونوا ما بدهم ينقلوه للولاد.
3: صح.
4: وفي وسائل راحة اليوم تختلف عن زمان، كمان في أمور كتير اليوم موجودة تختلف عن زمان. زمان كان تقسيم الشغل بالبيت لحاله بيكون بيعطي جزء كبير من تحمل المسؤولية للولد.
3: نعم.
4: في مهام كتير الولد بيعملها بالنهار، هلأ في ديليفري، هلأ في آب بنطلب من خلالها تنظيف البيت، صار في كتير أجهزة بيستخدموها بتنظيف البيت، بس قبل كان هيدا كليته منه موجود.
3: صحيح.
4: كان كل شيء بده ينعمل بطريقة بينحط مجهود جسدي فيها وبده يكون في تقسيم للوقت، بينما هلأ اليوم هيدا منه موجودة.
3: صحيح.
4: يعني هلأ في عنا كتير أمور الولد بيكون غرقان فيها، تليفون، تابلت، شاشات، أكتيفيتيز كتير حالياً الولاد بيتسجلوا فيها، خصوصي هلأ بالصيف نهار عنا طويل.
3: صح.
4: فهلأ وقت كتير مناسب للأهل إذا بدهم يشتغلوا على المهارات، هلأ نجحوا وخلصوا وعندهم عطلة صيفية، وقت مناسب جداً لينشغل على المهارات اللي منشوف إنه في حاجة ينشغل عليها.
3: تمام. كيف ممكن نلاقي ولدين ست فاطمة بنفس العمر، الأول بيتحمل مسؤولية وبينجز المهام اللي منطلبها منه، أما الثاني بيظهر عليه البرود والبعض بيسموه مستهتر، مع أنه يمكن اثنيناتهم بنفس العمر
4: وممكن اثنيناتهم بيكونوا بنفس البيت؟
3: صحيح.
4: ليكي هلأ أنا بدي بلش ببارت الأهل قبل ما نحكي عن الولد نفسه إنه شو ممكن يكون صاير، ولكن أوقات كتير بيكون في عندي أسباب الأهل منهم مدويين عليها. أول شيء هي الأهل بدهم يكونوا عم بيعلموا هيدا الولد تحمل المسؤولية.
3: نعم.
4: خطوات بسيطة، أشياء متنوعة بتنعمل، ما بدها مجهود كتير وما بدها تركيز كتير من الأهل. اليوم الأهل الأم والبي اللي عم يشتغلوا برا البيت أوقات كتير بيلاقوا حالهم overloaded من ناحية إنه هن كيف بدهم يكونوا عم بيخلصوا ويركزوا مع الولد ويركزوا على كل مهارة، ولكن هي أشياء بسيطة.
3: مثل شو؟
4: أحيانا بتفت
3: فينا نعطي هيك examples. أوكي.
4: هلأ بنحكي ستات كتير بسيطين. أوقات بس أوقات أنا بيكون ما في عندي ولد مستهتر، ما بيكون في عندي ولد بارد، وما بيكون في، وأحيانا كترة الولد إنه هو يكون عم بيعمل شغلته بإيده كمان بتكون ملفتة، وأنا هيدا يلي بدي نبه عليها. كترة ما يسمى بالاستقلالية عند الولد بعمر معين أحيانا بتكون ملفتة، يعني بتكون مريحة جسديا وبتكون قايلة إنه هيدا الولد أنا بعرفه شخصيته قوية بخلص أموره لحاله، ولكن أحيانا أنا مطلوب أتدخل وكون مشاركته فيها، فما دايما أنا بدي أترك كل شيء للولد ولا دايما بدي أسحب كل شيء منه.
3: صحيح.
4: أوقات ردة الفعل هاي بتكون بسبب توتر بالبيت، أوقات بيكون في عندي أسلوب بيعتمد على المقارنات والنقد المستمر. ما عم بحكي عن التوجيه والنصح هون، لا أنا عم بحكي عن النقد، عن المقارنة، عن أني أحسس الولد بشعور بالنقص. أوقات بيكون في عندي صعوبات عند ولد معين، يعني الولد عنده مشاكل بحاجة لدعم، أوقات بيكون في عنده مشاعر ما عم يعرف يعبر عنها، أوقات ما بيكون في عندي تحفيز ما بيكون عم ياخد التشجيع يلي هو بده إياه. ف الموضوع ما دايما بيكون بالشكل اللي أنا عم شوفه من السلوك، بيكون أحيانا أعمق من هيك بشوي. أوقات كثير الأسلوب المتبع يعني بيوبخوه بدل ما يكونوا عم بشجعوه، أوقات بيكون التوقعات العالية من الأهل منعطيه خطوات ضخمة بدل ما نقسمها لبيبي ستابس. وهيدي من ضمن الأشياء اللي نحن ممكن نعملها، يعني منقسم الخطوة لخطوات بسيطة، بدل ما تاخد معنا 3 أيام تاخد معنا 10، ولكن أنا اللي بيهمني النتيجة والاستمرارية.
3: صح فاطمة،
4: شعور بالإحباط هو اللي بيخلي الولد يتصرف هيك. نعم
3: نعم تفضلي ريما.
5: فاطمة، أكيد مثل ما قلتي الوضع بيختلف من ولد لولد، هل في عمر معين للولد أنه نحمله مسؤولية، وكيف فينا نشتغل عليه ليصير فعلا أنه قادر يتحمل مسؤولية؟
4: بداية من هو وصغير، الولد لما بيكون عم بيشوف الأهل كيف بيتصرفوا بينعكس عليه على كتير أمور، مش بس على شعور تحمل المسؤولية، بس هيدا من ضمنهم. يعني من هو وصغير بيوصل على البيت بده يشلح أجره، بيشلح من أجره، بدبه بيشوفني أنا عم دبه بالخزانة، هو على الأغلب رح يصير يقلدني، ما قلدني أنا بطلب منه، بوقف قدامه لحتى يكون شوفه عم بدبهم بالخزانة.
3: نعم.
4: بس بدي يكون مستمرة على هيدا الخطوات، ما بدي يكون عم بعملها مرة وقول ما مش الحال. من الأشياء يلي بتساعد الأولاد خصوص لما يكون في عندي أكتر من ولد بالبيت، إني وزع شغل البيت على الكل بطريقة متناسبة مع عمر كل ولد ومع إذا هيدا الولد صبي ولا بنت.
3: صح.
4: أحياناً كتير أنا بدي يكون موجودة مع هيدا الولد أنا وعم خليه يعمل الأشياء اللي بدي يعملها. مثلاً إذا أنا بدي البنت تكون عم بترتب خزانتها وهي عم نأجلها، صرنا أسبوع عم نأجل دبدبة الخزانة، وهيدي بتصير كتير مع أعمار التعشات 12-13.
3: نعم.
4: بدها ترتب غرفتها ما عم بترتبها، تفوت الأم وتقعد معها، تقعد على التخت ما تشارك معها، عم بتحدثها عم بتسيرها، ولكن البنت بإيدها هي اللي عم بترتب. شوي شوي بتتعود انه هي ترتب اول باول، اول شيء لانه هي شافت انه هي اللي بالاخير حترتبهم بإيدها، ما حدا حيجي يرتبهم معها.
3: صح.
4: الشغلة الثانية، بطلت العملية بس مجرد ترتيب او ضبضبة. منحاول قد ما فينا انه نحن نعلمه للولد كيف يعمل هيدا الامر اللي نحن بدنا اياه، او بحال كان هو بحاجة لمساعدة فعلية من مد ايدنا هون. طبعا بدنا نكون عم نقدم للولد الملاحظات بمحلها، بطريقة لبقة، بطريقة رايقة، بطريقة هادية، من دون صريخ، من دون كلمات جارحة. ولما بيعمل الشغلة بنعطيه فيدباك عليها، يعني منقله أنه كتير انبسطت كيف عملت هيدا الأمر، كتير انبسطت كيف رتبت كل لون لحاله،
5: تشجيع يعني.
4: بالضبط، بكون عم بعطي كومبلمنت، وكمان بنفس الوقت عم بعطي فيدباك عن الشغل نفسه، مش بس عم بعمل حفلة على شيء بسيط، لا، ولكن أنا عم بوضح للولد هو شو عمل وبدي يستمر عليه ولا لا. أحيانا كتير المحفزات بهيك مواضيع كتير بتلعب دور، ولكن أنا بنتبه إمتى بدي أجيب هدايا للولد، بنتبه على شو بدي أجيب هدايا للولد، ونحن قبل حاكيين بهذه الأمور عن الهدايا إمتى منجيبها. طبعا مثل ما نحن منجيب هدايا وتحفيز، نحن في عنا عواقب، أنا هون ما عم بحكي عن عقاب، أنا عم بحكي عن عواقب. هو مش مساوى الأمور اللي مطلوب منه أنه يساويها بالبيت، في عواقب لهيدا الأمر، ما في شاشة بهيدا النهار، كان في محل متفقين تروحوا عليه فأنتوا لغيتوا هيدا الروحة لأنه هو ما عمل اللي أنتوا متفقين عليه. في عواقب لهيدا عدم إنجاز اللي مطلوب أنه هو يعمله بالنهار. من الأشياء اللي كتير بعيدا عن الأمور الفيزيكال اللي بتساعد الولد دي يتحمل المسؤولية، هو أن أعطيه مجال يفكر بحل مشاكله. إجا من المدرسة متخانق مع رفيقه وعم يحكي شو صاير ومنفعل، بسأله أنت كيف مفكر تحل الموضوع، بشو فكرت تحل الموضوع. ما بكون أنا عم باخد دايما هيدي الخطوة أني أنا أعطيه حلول جاهزة، ما أنا بدي يستعمل دماغه بأنه يكون عم بفكر شو بده يعمل بحال انحط بمشكلة. هو اليوم إجا وحكي معي وقال لي شو اللي صار، بس أنا هلأ بحاجة يكون عم بعطيه فرصة أنه يفكر شو بده يعمل.
3: نعم.
4: بخليه شارك بأمور فيها اتخاذ قرارات بما يتناسب مع عمره طبعا بحسب المواقف، يعني مثلا بالأمور وغير، يعني موضوع أنه هو شو بده يلبس، الأكل والشرب، في أمور مثلا مثل نشاطات ممكن نعملها بشكل عائلة، نتركه هو يكون عم بخطط لها. يعني نحن بدنا نجتمع نهار السبت بالليل، برأيك كيف مطلوب نكون عم نقضي هيدا الوقت؟ شو الأشياء اللي ممكن نعملها؟ شو الأشياء اللي عبالك نعملها؟
3: نعم،
4: نعطي هيدا المجال. وأوقات كتير إنه يتعامل مع أقرانه، هيدا الشيء كتير بيخليه يكون عم يعرف يتحمل مسؤولية، يتعامل مع الأشخاص يلي بعمره. ما كون دايما أنا يلي بدي إجي وأوقف أعمل مثل دور الناظر، خليه هو يتعامل معهم. ما أنا فتحت له مجال يجي يخبرني شو يلي صار، وإذا في ملاحظات أنا قادرة أني أنا أعطيها بطريقة مناسبة، خليني أتركه هو يتصرف ومنعمل تقييم للي هو تصرفه.
3: أيوة نعم، يعني مطلوب من عمر صغير نبلش بهالشي مع الولد، وإلا حتتراكم علينا القصص والمشاكل لبعدين، وبيوصل لعمر المراهقة وهو بيكون تعود على نمط معين من يعني ما في مسؤولية حتى بأغراضه الخاصة. فكيف ممكن نشتغل على مراهق ونبلش نعلمه يتحمل مسؤولية؟ يعني شو النقاط الأساسية؟
4: هلأ طالما نحن بدنا نبلش، الإنسان قد يكون عمره 30-40 سنة وهو يقرر أنه هو بده يشتغل على حاله، نحن منشجعه أنه هو يكون رايح للأحسن. ولكن في أشياء إضافة للي نحن حكيناه، لأنه هيدا ممكن كمان تمشي معهم، إضافة للي حكيناه أربع خطوات أنا كتير كتير كتير بضوع عليها خصوصا بعمر المراهقة. يعني قارب البلوغ، وهون هو بيكون بحاجة لحدا يمسك له إيده ويمشيه. واحد، بشرح وبربط، بشرح لها هي ليش مطلوب ترتب أغراضها، وبفهمها أنه هي لما بتشوف قدامها مكان نظيف ومرتب دماغها بيكون هاد دماغها ما بيكون متوتر.
3: نعم.
4: بشرح لها أنه هي لما بتكون عم بترتب أغراضها هي عم ترتب أفكارها كمان. رقم اثنين، بشارك وبحكي، بشارك بالأشياء اللي أنا شايفة أنه أنا بدي شارك فيها فيزيكلي، أو مثل ما قلنا بكون بس موجودة، ولكن بهيدا الوقت بحكي. وما بتتخيلوا قديش ممكن تطلعوا حكي من المراهقين أنتوا عم تشتغلوا معهم بالمطبخ، بالترتيب، بدب الغسيل، في شيء أنتوا عم تعملوه سواء أو هو عم يعمله، هيدا الوقت بتطلعوا بتسحبوا منه حكي بشكل كتير كبير.
3: صحيح.
4: بيحكوا كتير عن مشكلة، عن شعورهم، عن أفكارهم، عن كيف هن تجاوبوا مع موقف معين. فهيدي تاني خطوة. تالت خطوة هي تبسيط المهام والمواضيع. أحيانا ردات الفعل أنه يي ويدل ولك شو صار بتخليهم يخافوا يحكوا، أو بتخليهم يفقدوا جزء من ثقتهم بنفسهم،
3: بيبطلوا بيحكوا.
4: أنا بسط المواضيع، إيه طيب أوكي صار هيك، بتنحل، طول بالك، روقي، طول بالك، خلينا نشوف كيف منحل الموضوع. ما هو الموضوع صار خلص، الوقت صحيح. ما بيرجع لورا.
3: صحيح.
4: صار. أنا بدي أخذ خطوات لقدام.
3: تماما.
4: ورابع خطوة والأخيرة، واللي هي أني أبقى مستمرة. إذا عملت الشغلة مرة واحدة أنا ما أتوقع منها أنه تعطينا النتيجة اللي بدي إياها، بدي يكون مستمرة وبالي جدا طويلة.
3: ست فاطمة البركة، أنا بدي أتشكرك كتير على هالمعلومات المهمة اللي زودتينا فيها، وإن شاء الله منلتقي ببرامج أخرى. أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا بكم.

0: Sou Alevion.
1: وبنوصل لسؤال اليوم اللي بيقول امتى كانت اول مره حسيتوا حالكم فيها انكم تحملتوا المسؤوليه؟ امتى كانت يعني اول مره حسيتوا انكم حملتوا هالمسؤوليه نزلت عليكم فرد مره؟
2: بدهم يرجعوا لورا كثير هلا
1: بدهم يتذكروا. ايوه بدكم تتذكروا اول مره حسيتوا حالكم تحملتوا فيها المسؤوليه امتى كانت؟ بعتوا لنا على 01 66 76 02.

0: امتى كانت اول مره حسيت حالك او حسيتي حالك انك فعلا حملتي مسؤوليه؟ امتى كانت؟ خلونا نشوف الاجوبه. فاطمه بتقول بس اجت هي وبنتها على البيت من بعد ما ولدت.
1: اي والله هيدي الفتره كتير صعبه يعني تنزلي مسؤوليه عليك دفعه وحده. تحياتنا لك يا فاطمه.
0: هدية عطتنا الرقم، يعني عطتنا رقم السنة لما كان عمرها 8 سنين تحملت مسؤولية.
1: من عمر 8 سنين
0: أظن مسؤولية بيت وشغل بيت.
1: نعم،
0: أو إذا كان في عندهم بيبي بالبيت.
1: صحيح، حتى بالزمانات يعني هلأ كمان تأكيد عن كلام الست فاطمة برك اللي كانت عم تحكي أنه كنا من زمان ستاتنا وأمياتنا كانوا يتحملوا مسؤولية من صغر، ما كانوا كتار الملهيات مثل هيدي الأيام. فبتلاقي بنت 8 سنين إيه كانت توقف على المجلة وتجلي تساعد أمها تشيلها الغرب. صحيح. حتى الشاب كان يساعد بيه ويساعد أمه بأمور البيت، يعني فعم تتغير كتير الأمور.
0: كتير، صح.

0: نسرين نسرين بتقول تحملت المسؤولية لما بلشت بضب البيت تجلي الجليات، بتقول لهم أمه نرتبوا تيابكم ساعدونا بالتقطيع، لفوا معي ورق عنب. وأكتر مسؤولية لما بلشنا شغل بالصيف على عمر صغير جدا ب11 تقريبا.
1: نعم، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة ست أم أحمد نصولي، تحياتنا لإليك، أهلا وسهلا فيك. ميرنا برجاوي بتوجه تحية صباحية لكل أعضاء الجروب وألف مبارك بالنجاح لكل الطلاب الصف التاسع فرنسي في مدرسة الصلاحية الأيوبية.

0: أبو حسين بيقول هو بصغير كانت سته تبعته ليعمل لهم مناقيش ويجيب لها لحمة وخضرة، وكانت كان كتير يخربط بين الكزبرة والبقدونس.
1: هالقد صعبة
0: كتار
1: كزبرة والبقدونس شمة من ريحتها. بدي صبح على بابا، صباحكم مبارك بكل خير أسرة الإزاعة، وتحيات كبيرة لمجموعة حمزة أسد والله بحملة الديوان، اشتقنا لكم جميعا. يسعد صباحك يا بابا. كمان ميرنا بتقول أول مرة حسيت حالي تحملت المسؤولية لما وعيت نهار لقيت حالي مسؤولة عن تربية 3 بنات أيتام، أكبر وحدة فيهم عمرها كان 6 سنوات. الحمد لله الله قدرني على تربيتهم التربية الصحيحة حتى وصلوا لمراتب عالية. الحمد لله هيدي نعمة، وحقيقة أمر منه ومنه سهل أبدا، مسؤولية كتير كبيرة. صحيح. الله يقويك.

0: أبو محمد من البداوي بيقول كنا فاكرين الحياة سهلة طلعت صعبة خصوصا بلبنان. نعم أنت في لبنان. أهلا نعم. وسهلا بك.
1: أبو حسين عيتاني بيصبح كمان على المستمعين وعلى أم حسين الغالية وأيضا لباسمة بتوجه لها رسالة ناطرينكن. حلو عم يعزموا بعضهم على الإذاعة من طريق الإذاعة بيعزموا بعضهم. حلو حبيت. أنا حملت مسؤولية لبنتي كان عمرها 8 سنوات تاخذ إخواتها لعند مس ريما على المصلى. أيوة
0: حبيباتي بتعرفي مين قصدها؟
1: ربا
0: زميلتنا ربا وأخواتها كانوا كتير كتير صغار من هني وصغار
1: يعني
0: يروحوا على المصلى وعرفنا أنه في عندهم أصوات حلوة
1: وكانوا كتير ملتزمين.
0: اكتشفناهم بالدورة الصيفية بداية مع ربا كانت كتير صغيرة وكتير خجولة كنت أنا عم فتش على أولاد يعني كنت حابة يكون عنا فرقة للدورة الصيفية قالوا لي في واحدة فوق عم تمتح طلعي شو فيها.
1: حلو.
0: طلعت أنا طلعت من الشباك لقيت واحدة طاب براسك
1: عم تسمعي يا روبا ذكرياتك
0: وقفي بوجه الأولاد وعم تمتح

0: يا طيبة
1: يا هين، يعني ما قريبة اللي اكتشفتها لروبا برجاوي
0: زميلتنا، طلعت فيها وهيك يعني صراحة كتير انبسطت.
1: نعم.
0: ومين كان معه كمان؟
1: مين كان
0: المنشد خالد عجيني كمان.
1: كمان خالد عجيني كان
0: كتير صغير.
1: أيوة ماما،
0: كان
1: كتير صغير مكتشفة المواهب. وإياهن ما شاء الله صاروا بفريق الإنشاد ما شاء الله، وصاروا هني عم يدربوا غيرهم كمان، يعني شيء كتير مهم.
0: خيّل لروبا حسان كمان صوته جميل.
1: شفتوا الدورات الصيفية شو بتعمل؟ بعتوا ولادكم خليهم يكتشفوا مواهبهم، وما بتعرفوا يمكن بيوم من الايام تلاقوا اولادكم صاروا محلنا هون بالاذاعه، صاروا بفرق الانشاد.
0: هني كبروا صراحه طبعاً. وصاروا يعني روبا شوفي
1: صح
0: عم بتدرب فريق ومعنا
1: زميلي. انا بلشت من الدورات الصيفيه ومن الكشاف، يعني مثل ما عم بتقولي تماما 100% صحيح.

0: كان صباحه أنا كان عمري 16 سنة أول سفرة على الدمام محمد بغدادي صباحه للست ريما. تحياتنا لألك سيدة
1: تحياتنا لألك لألكم. كمان أبو محمد من البداوي بيقول حمل مسؤولية تمنوا ولاد وبنات لأنه أمه ماتت وكانوا صغار. أختهم الكبيرة ربتهم أم محمد تحياتنا لألها. بيوجه لها تحية كمان حلو العرفان بالجميل كمان
0: صح. ست أم محمد من الأردن عم تقول مرة بعطلة الصيف رحت لدمشق القديمة كنت صغيرة تيتا عطتني اشتري فطور لكن تهت عن البيت. لا لا لا حبيبتي أختها ريما ماما ريما عسل أيها الغزل الصباحي.
1: في معي رسالة من أظن سوزان ياريت بك سوزان حملت مسؤولية البيت كله كانت صغيرة كتير بس ماما وبابا عملوا حادث سيارة وتعوروا الله. كان هي المطلوب منها تشتغل كل الشغل اللي إما علمتهم إياه من غسيل وطبخ وكل شيء يعني فعلا مسؤولية كتير كبيرة كانت كتير صغيرة كمان
0: سبحان الله. إيه في ناس تنزل عليهم المسؤوليات هيك فجأة بعمر صغير لذلك أهمية أنه يتعودوا بهول البيبي ستابس اللي كانت عم تحكي عنهم الست فاطمة منعطيهم مسؤوليات صغيرة شوي شوي وإن شاء الله هيك بيربوا على هيدا الأمر ومش بس يصيروا بأعمار متقدمة وكبيرة أقل شيء بيكسرهم أو ما بيقدروا يتحملوا مسؤوليته. ربوا رجال بيحملوا مسؤولية وربوا بنات بيحملوا مسؤولية
1: هذا اللي بدنا إياه. نحن بدنا مجتمع يكون هيك مليء بالنشاط والحيوية
0: نعم
1: والشباب الحلوة
0: يا عين

0: هاتيا صندق اللي بتقول تصديقا لكلامك إيمان باكتشاف المواهب على الصغر لما بنات زاروا الإذاعة إذاعة نداء المعرفة حبوا الفكرة بقدموا تحياتهم لماما ريما فحابين يكتشفوا مواهبهم بالإذاعة. أنا صدفتهم مرة
1: صحيح
0: وأنا بكل حلقاتي يعني بسأل الأولاد شو مواهبهم شو هواياتهم وبشجعهم
1: حلو
0: وإن شاء الله دايما بيكون عنا مواهب وقريبا هتشوفوا شي حلو كمان ببرنامج ماما ريما.
1: حلو حبيت أجيال بتسلم أجيال ريما في ناس بدها تكفي ورانا فبدنا نفتش عليهم وبدنا نلاقيهم
0: أكيد
1: نزلوا على الدورات الصيفية نزلوا كمان على الكشاف وخاصة هلأ بهيدي الأوقات الفراغ يعني أبدا شيء بدكم تستخدموه بطريقة مظبوطة وإلا حيعود عليكم بالسلبيات. إذن اللي عم يسأل شو سؤالنا إمتى كانت أول مرة حسيت حالك فيها أنك حملت مسؤولية بعت لها على 01-66-76-02
0: وأنا برجع بذكرهم ببرنامج ماما ريما كل حدا عنده هواية مميزة شغل شيء من شغل إيده عامله مميز كتير فكرة حلوة كتير حابب يخبرنا إياها موضوع مهم مميز
1: حلو
0: نكون مجهزينه أنا وياهم سوا فينا نستقبله معنا على السوشيال ميديا ببرنامج ماما ريما.

0: هاني تحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية تعلمناه من الأهل وتحملوا على صغر. الله يعطيك ألف عافية. وتحية من عثمان للحاج يوسف خرفان.
1: كمان خليل شماس يسعد صباحكم إيمان وماما ريما، تحية ل كيف لحظة من ليال حرب، تحياتنا لصباح المعرفة. أوكي، وتحياتنا لخليل شماس كمان.
0: الحاجة نوال بس إجاها أول ولد تحملت المسؤولية.

0: فاطمة الحمصي كمان بتصبح علينا ست فاطمة وعم تطلب مني كريمة تعملي لنا هيك حلقة فيها مقابلات عن أكاديمية سواعد. إن شاء الله منتابع الموضوع
1: كل شيء فيه خير.
0: نعم.
1: وتشجيع للأولاد وينميهم دينيا ثقافيا تربويا اجتماعيا. نحن مستعدين بإذن الله
0: إن شاء الله.

0: إيمان. نعم. سؤالي لإلك هلا، انت اول مره تحملتي مسؤوليه؟
1: ريما لا شو هالاسئله هلا
0: بتحطيني
1: اول شيء بدي احكي بالموضوع صراحه، ان الاجابات اللي عم يقولوها مزبوطه 100%، اللي عم يقولوه المتابعين 100% صح، بس انا صراحه اول مره حسيت حالي تحملت مسؤوليه، وحسيت حالي كبرت فجاه ونزلوا علي هيك فرد مره مثل ما بيقولوا، بس توفيت والدتي، هون حسيت حالي كبرت وتحملت مسؤوليه كثير كبيره، فرحمها الله رحمه واسعه. اغتنموا فرصه وجود اهلاتكم بهيدي الدنيا وعيشوا بظلهم وتحت هيك جناحاتهم، تحسوا بحالكم بعدكم اطفال بعدكم اولاد، عرفتي؟
0: الله يجمعك فيها في جنات النعيم.
1: اللهم امين. بدي صبح على سيد خالد بكار، عم بيقول صباح الخير لحمله الديوان مع الحاج يوسف الخرفان والشيخ احمد الخيال، تحياتنا لهم.

0: لا كمال وقف بليز. طيب حننتقل لست أم محمد، تحياتنا لإلك كمان. نسرين أحلى تحية لأحلى إذاعة. هي بالزمن بهالزمن بلسم للمجروح، وهي قدوة صالحة لكل الأعمار.
1: إن شاء الله دايما، إن شاء الله دايما.
0: آمين.
1: وعليكم السلام يا هبة من ألمانيا، تحياتنا لإلك.

0: متى ماما ريما؟ امتى ماما ريما؟
1: امتى ماما ريما يا ماما ريما؟
0: الجمعة ان شاء الله عم تسمعوني هلا مبدئيا على الراديو كل جمعة الساعة 3 الا ربع بس قريبا ان شاء الله
1: بيروت.
0: ان شاء الله قريبا يا ايمان في عنا هواية كتير حلوة حنعرضها بهيدا البرنامج مع انسانة عندها خبرة طويلة بشي معين
1: حلو كتير بنحضر على اليوتيوب
0: يعني ما حأحرق الفكرة هلا
1: لا ما تخبرينا ما تخبرينا
0: بوقتها ان شاء الله مثل ما خبرتكم انا اي شيء مميز بنعرضه سوشيال ميديا ان شاء الله
1: تمام

مع انه بعد في كثير رسائل ما قريناها بنتمنى هيك بعد الفاصل نلحقهم، حننتقل للفاصل الاعلاني من بعده لزملائنا بقسم الاخبار ليوافونا باخر عناوين الصحف، ومن بعدها منكفي فقرات برنامج صباح المعرفه. ابقوا معنا.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في 16 من شهر تموز 2026 الموافق للأول من صفر 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. انسحاب إسرائيلي قريب إنفاذا لاتفاق الإطار، محادثات تقنية للمناطق التجريبية تسبق بدء التطبيق.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت المناطق التجريبية لابتزاز لبنان مفاوضات روما عودة إلى المسار العسكري غير المباشر، أمريكا تجرب المجرب نحو توسيع العدوان.
0: بدورها صحيفة الديار عنونت الانسحاب التدريجي بين الضغوط والتصلب، عون واشنطن باتت تصغي إلينا والملف عند ترامب، ترامب يهدد بضرب محطات الطاقة الإيرانية.

وإلى جريدة البناء، وقد عنونت شراء الوقت من هرمز إلى روما بين التصعيد والتفاوض والمسار اللبناني الإيراني. العمليات الأمريكية في هرمز لم تنجح في شراء ثقة السوق وتأمين عبور الناقلات، المناطق التجريبية وعود هزيلة، والصحافة الإسرائيلية تتحدث عن غموض المسار.

ومما جاء في صحيفة اللواء. الجيش على الأرض في المناطق التجريبية وساعة الصفر تتحدد غدا. ترامب غير متحمس لاستقبال نتنياهو قبل القمة مع عون، والجلسة تقر زيادة 6 أضعاف للقطاع العام. القيادة المركزية تتحدث عن أسبوع صعب، وفانس لن نرسل قوات لتغيير النظام. عشرات القتلى والجرحى وانفجارات تهز أربيل والحرس. النفط يكون متاحا للجميع أو غير متاح لأحد.

وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: اتفاق في روما على بدء الانسحاب الإسرائيلي، وترامب يرحب، من يحكم إيران اليوم؟ ترامب الجميل لوفد نقابة الصحافة: اتفاق الإطار إنجاز تاريخي.

0: من أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: مفاوضات روما تسرع الانسحاب التجريبي، جلسة نيابية حامية، إفادات ومستحقات.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنوانات: أمريكا تصعد حرب الساحل الإيراني، مفاوضات مثمرة بين لبنان وإسرائيل، المونديال، اعتقالات وخيبة فرنسية.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: رجعنا لكم متابعينا الكرام بعد الفاصل، وبعدنا مكفيين ببرنامجنا صباح المعرفة. ريما، بعد في عنا شوية رسائل قبل ما ننتقل للفقرة القادمة.
4: من مها صباغ، وعليكم السلام، بتوجه تحية لألنا ولزوجة مالك صباغ.
3: كمان بدنا نصبح على محمد حلواني، أهلا وسهلا فيك. بدي وجه تحية للماما ناهدة وبابا عماد، تحية لأخواته ولشيرين وميرنا ومايا وبنات أخواتي أمر الدوحة وعبد الرحمن الدوحة، جوري هنيدة وعمر هنيدة، وبارك الله فيكم على هالبرنامج الممتع. شكرا كثير لك يا محمد،
4: إن شاء الله دايما يكونوا عم يتمتعوا معنا وعم توصل هيك الكلمة الحلوة والهاتفة لقلوبهم.
3: آمين.

كمان بدي أذكر بسؤالنا لليوم. أول مرة حسيتوا حالكم فيها أنكم حملتوا مسؤولية إمتى كانت؟ فيكم تراسلونا على 01-66-76-02. بدي أقرأ كمان رسالة من بابا عم بيقول لي إيمان بيركيلون لماريا بنجاحهم ولا بيرلا. ألف مبارك من جدو يوسف لماريا يوسف الخرفان ولا بيرلا محمد المرعشلي النجاح وإلى الأمام أيها الأحفاد الكرام. هاي تحية من جدو، ألف مبارك لألكون بيرلا وماريا.

0: رسالة من هبة من ألمانيا عم تقول حملت المسؤولية أول مرة على الغسالة القديمة، كانت توقف على الغسالة القديمة هيدي اللي بتشبق جرنان، عرفتي مش أوتوماتيك ومدلعين، لا الغسالة الجرنان اللي بيكتعب بيها مي وتنقلي من الغسالة وتفوحيهم.
1: هلا ذكرتيني بما مضى
0: وهكذا
1: كانت عن بيت أهلي كمان،
0: وكنا نغلي الغسيل يا ريما، كمان كنا نغلي الغسيل ونحط له برش صابون ونحط،
1: ما عاد فيه من هالأشياء،
0: ما عاد فيه، كان الغسيل هيك أبيض بشهي عرفتي، وكنا كنت تشوفيهم منشورين بطريقة هيك منمقة
1: والريحة
0: والريحة اللي بتشميها بكل الشارع. تغيرت الأيام،
1: أشياء كتير تغيرت.
0: عم بتقول استلمت الغسيل كان عمري الأولاك عم يغسلوا، بس أنه هلأ صار غسالة ونشافة على السريع بتاخدهم خالصين بتطويهم بتضبهم. عم تقول استلمت الغسيل كان عمره 13 سنة تقريبا، وكمان والدها عم تقول كان مريض وعندها كان 4 أخوة فهي كانت مسؤولة منهم. يعني الله يبارك، يسعد صباحكم. أنا حملت المسؤولية من لما كنت صغيرة، تحياتنا لإلك يا هند.

0: قصتنا اليوم فيها عبرة كتير، وهي عبارة عن رسالة كتبتها إحداهن. بتقول فيها: لما راحت علي طيارة أنا دافعة تذكرتها، عرفت ليش بابا كان يخلينا نطلع قبل الموعد بوقت، ولما أول مرة صلحت شي بإيدي عرفت ليش ماما كانت ترفض ترمي كتير أشياء قبل ما تخرب. كمان عرفت إنه مش سهل إنك تحمل كل الأكياس بإيد واحدة، وتذكرت إنه بابا لما كنت صغيرة كان يحملني مع الأكياس. ولما انقطعت الكهرباء وأنا مسؤولة عن البيت عرفت ليش أهلي كانوا يدفعوا الفواتير أول بأول. كمان لما ضاعت مني ورقة مهمة عرفت ليش بابا كان محتفظ بكل الأوراق بملف واحد. ولما صار عندي يوم إجازة واحد عرفت ليش بابا كان يحب يقضيه بالبيت. وأول مرة اشتريت فيه غرض غالي من تعبي عرفت ليش بابا وماما كانوا يحافظوا على غراضهم سنين. وباليوم اللي أنا جمعت فيه العيلة بمناسبة عرفت ليش بابا كان يحب اللمات حتى لو ما حكي كتير. ولما كبرت عرفت إنه ماما وبابا كانوا بيجهزونا للدنيا من دون ما حس. يعني رسالة طويلة شوي بس فيها عبرة حنطرحها ونعالجها مع
1: الشيخة الدكتورة هادية شرف. إذن هالموضوع حناخد منه العبر من الدكتورة الشيخة هادية شرف. أهلا وسهلا بكم.
0: تحياتنا إليك دكتورة.
1: الحمد لله بخير، بارك الله فيكم. يا أهلا وسهلا وصباحك إن شاء الله. شو رأيك بالموضوع وشو العبر اللي منقدر مناخدها منه دكتورة هادية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. حقيقة ست إيمان، هالكلام الذي قلته بهالعبرة بهالقصة التي قرأتها يلامس واقع حال كثير من الناس في هذه الأيام. يعني يمكن نحن الآن أنا وأنت وست ريما، يمكن كل واحدة منا راودتنا هذه الأفكار في مرحلة ما من حياتنا. مثل ما هلأ كنت عم تطرحي السؤال على المستمعين، وأمتين أول مرة أو شعرت أنك تحمل المسؤولية. نعم سبحان الله، هل الكلام هيدا يخلينا نستنتج أنا وياكم إن شاء الله ثلاث أفكار مهمة. الفكرة الأولى أنه نعم هذه الحياة فيها مسؤوليات. عندما يصير الواحد في مرحلة يؤسس فيها لبناء أسرة صالحة، فإنه يعني يجد من نفسه وبسرعة كبيرة أن نظرته لكثير من الأمور تغيرت. ما عادت نظرته لكثير من الأمور الحياتية اليومية الاجتماعية كما كانت عندما كان محتضنا في والديه، إنما تغيرت هذه النظرة. ولكن مع تغيير هذه النظرة لابد من أن يقف الواحد منا ويستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة أيضا راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الراعي ما معنى شيء؟ يعني الراعي، الراعي هو الذي يقوم على الشيء، يكون هو يقوم عليه، هو مثل المسؤول عنه. شو بده يعمل بهالحالة هاي؟ يرعى مصالحه، يهيئ له مصالحه، بيعمل كمان على أن يتجنب ما يفسد هذا الأمر الذي هو قائم عليه. نحن نشوف مثلا أو نسمع عن راعي الغنم مثلا، من باب المثال راعي الغنم شو بيعمل لما بده يأخذ هذه الغنمات لترعى؟ نلاقيه بفتش ويبحث عن المكان الذي فيه العشب، الذي فيه الماء، ليه؟ لحتى هذه الغنمات ترعى بالشكل المناسب بالشكل المطلوب. ما بيروح بياخذهم مثلا على مكان مجدب ما فيه ماء ما فيه عشب، لا، إنما يرعى المصلحة في هذه الأمور. وهكذا حال باقي الأمور اللي هي بتكون أكبر من هذا الأمر بكثير. فإذا لابد من استذكار هذا الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولابد أيضا أن يقرن الواحد يعني مع هذه المسؤوليات اللي عم يحملها خلال حياته، لابد أن يقرنها بأمر مهم جدا جدا وهو أمر الأمانة الشرعية. نعم. أن يقرنها، يقرن مسؤولياته بالأمانة الشرعية، لأنه بالأمانة الشرعية بيكون عنده الميزان الصحيح اللي عم بيزين فيه الأمور بالشكل الصحيح. بهالأمانة الشرعية بيعرف هل هو ماشي بالطريق الصح أو يحتاج إلى إعادة النظر في بعض الأمور. حتى الواحد بالأمانة يعني بأمانته الشرعية يعرف حتى من نفسه هو، حتى لو ما كان ببعض الأحوال يرعى أمور غيره، حتى هو نفسه الإنسان الواحد منا بهالميزان الشرعي بهالبوصلة اللي عنده إياها بيكون عم يفرق ويعرف من نفسه حتى فيما يخفيه، إذا كان هو محق في هذا الأمر أو أنه منحرف فيه فيحتاج إلى إعادة النظر فيه. فهذا الفكرة الأولى هي استذكار قول النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقرن هذا الأمر بالأمانة الشرعية بالميزان الشرعي الصحيح. الأمر الثاني اللي أظن كثير من المستمعين كمان أشاروا إليه وضووا عليه، اللي هو أن ينظر الواحد في حال أبويه ويتفكر في أحوالهما، قديش هم تحملا من المصاعب والمشاق، كم سهرا على راحته، كم تعبا ليرتاح هو. فبالتالي حري به أنه شو يعمل، أنه أن يرد الإحسان بالإحسان، خاصة عندما يكبر هذان الوالدان يرد لهما الإحسان بالإحسان، خاصة أو ما أقول خاصة، إنما في حال الحياة حتى بعد الممات، لأن يهبهما الثواب، يقرأ لهما القرآن ونحو ذلك. فإذا كنا نحن مأمورين بالإحسان حتى إلى غير الوالدين، فكيف الحال بالإحسان إلى الوالدين؟
1: أي والله.
2: فيمكن الواحد لما بيصير هو بهالمرحلة هاي، بيصير هو أب أو هي بتصير أم، بيصير نعم مثل ما كنتوا عم تحكوا، ساعتها بيشعر قديش أهله تحملوا لحتى وصلوا ووقفوا على إجري مثل ما نحن منعبر. فحري به أن يرد الإحسان بالإحسان عند الكبر، يزورهما، ينظر هل عندهم احتياج معين، يلبي لهما حاجتهما نحو ذلك، مما يدخل السرور إلى قلوبهما. أما الأمر الثالث أو الفكرة الثالثة ست إيمان، أنه نلاحظ بأنه الأبناء غالبا ينشأون على ما يرون من والديه، شو بيشوف أمه وأبوه عم يعملوا بالغالب، يعني هو ينشأ على هذا الأمر.
1: نعم.
2: فهون في فرق، يوجد فرق بين أن يرى الولد من أبويه أنه عايشين مثلا بحال، يعني إذا بدنا نقول مثل الفوضى، ما في تنظيم معين بالحياة، أو ما في رعاية معينة على ما ينبغي، وفرق بين أنه يشوفهم عندهم تنظيم بحياتهم، عندهم التزامات معينة فيما يحتاج إلى التزام، عندهم بعد نظر، عندهم بعد نظر بالأمور وحكمة في التصرف. ففي الغالب هو شو حيعمل؟ سيقلدهما. في الغالب هو حيلاقي حاله عم بيقلدهم أحيانا من دون ما يشعر. وهذا الشيء يمكن يعني أنا شخصيا مثلا بيصير معي، يعني سبحان الله بتذكر وإنه والدتي رحمه الله كانت تتصرف بهالطريقة، ولكن بلاقي حالي عم بعمل نفس الشيء من دون ما يكون خاطر ببالي.
1: تماما.
2: فهذا لأنه سبحان الله بيكون الولد يعني غرس بقلبه أشياء معينة فيصير على خطى والديه عند الكبر.
1: ما شاء الله.
2: ولكن كمان يعني لابد من الإشارة إلى أن مسؤولية الأهل تجاه الأولاد ليست فقط محصورة بالطعام والشراب وتهيئة الثياب ودفع فاتورة الكهرباء أو البحث عن ورقة ضائعة أو نحو ذلك، إنما هناك جانب أكبر بكثير وهو الاهتمام بعلم الدين. تعليم علم الدين، أمور دين التي بها الأمور، هذه أمور الدين اللي بيتعلموها بها يصلحون من أنفسهم ويصلحون من غيرهم. فمهم جدا جدا أنه نزرع بأبنائنا الجانب الديني، أنه هو الجانب الديني هو رقم واحد عنا، هو ليس آخر ما نفكر فيه، لا، إنما هو رقم واحد، ثم تأتي الأمور الأخرى بعد ذلك.
1: تماما.
2: وأن يزرع، نعم، وأن يزرع في قلوبهم الخوف من الله عز وجل،
1: ما شاء الله،
2: لأنه هذا الأمر جدا جدا مهم، لأنه واحد منا مش دايما ملازم بأولادي كل الأحوال، في أوقات بيمرقوا ما بيكون معهم، ولكن لما بيكون زرع فيهم الخوف من الله ومراقبة النفس ونحو ذلك، يطمن إنه هو بإذن الله تعالى يكونوا هني على الطريق الصحيح، ملتزمين بالأمور السليمة، مبتعدين عما نهى الله تعالى عنه.
1: نعم.
2: فالله تعالى يعني يجعلنا ممن يصلحون من أنفسهم ومن أبنائهم.
1: اللهم آمين. اللهم آمين.
2: ويجعلنا من المقتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبتعاليمه السامية.
1: اللهم آمين. بدي أتشكرك كتير على هالكلام المهم فضيلة الشيخة الدكتورة هادية شرف، شكرا كتير لك، وفي إليك كتير تحيات من المتابعين الكرام، مسرورين بالكلام اللي ذكرتي لنا إياه، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله.
2: بارك الله بكم، الله يجزيكم الخير ويحسن إليكم.
1: شكرا كتير لك، في أمان الله.

0: ما شاء الله. يعني الدكتورة هادية ضوت على ثلاث أمور جدا مهمة. وهلأ بننتقل لمواقيت الصلاة لليوم الخميس. عنا الفجر كان الساعة 3:48، الظهر 12:49، العصر 4:34، المغرب 7:56، والعشاء 9:30.
1: إذن لهون بينتهي لقائنا ومشوارنا معكم متابعينا الكرام. ملتقانا يتجدد بإذن الله الاثنين المقبل. تابعوا كل برامج إذاعة نداء المعرفة كل الأسبوع، وإن شاء الله نلقاكم على خير. في أمان الله، مع السلامة.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: المعرفه. النداء الاخير للمسافرين.
1: راحت علي الطياره ومش عارف شو بدي اعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة، بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد.
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة
5: تمام،
4: 03-799-911.
5: ولعشاق الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
8: الو وينك؟
9: بدي وين؟
8: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
9: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
8: ما تعتلهم، بس انقلهم من سالتك لسالت الخير.
10: سلة الخير منكم للمحتاجين.
11: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذا أيها الأحبة من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. قال رضي الله عنه: أكثر الناس هذه الأيام يسهرون على التلفزيون، وهذا شيء لا خير فيه. والآن كما تعلمون على التليفون، إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب وغير ذلك. لو كانوا يسهرون على قراءة القرآن والذكر كان خيرا، لكن يسهرون على التلفزيون والتليفون. هذا التلفزيون يعلم الفساد اليوم، لأنه تعرض فيه أشياء قبيحة. الشاب الصغير يفسد إن أكثر النظر إليه، لا تكثر النظر إليه. الخير الذي فيه الناس يخبرونكم عنه كتحذير من شر جديد، أو يتعلم الشخص شيئا جديدا لينفع الناس في أمور دنياهم. أما النظر إلى هذا الفساد فشره أعظم. بعض الناس بسبب ما يرونه في التلفزيون والتليفون نفوسهم تفسد، قلوبهم تفسد، فينجرون إلى هلاك. يا أحبتي، كثير من الأمور بيدكم. أنتم تأتون بالتلفزيون إلى البيت، وأنتم تسلمون الأطفال التليفون والشباب التليفون، فكثيرون فسدوا بسبب ذلك. فكما قال الشيخ عبد الله رحمه الله: أنتم أفسدتم الأولاد، اتركوا طريق إفسادهم بأن تمنعوهم مما يفسدهم. حفظوهم القرآن، حفظوهم الفقه، حفظوهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الفلاح.

بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. اتجهت الأنظار أمس إلى روما، حيث عقدت الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي. وأعلنت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان أن المحادثات في روما اختتمت بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية، وتم الاتفاق على هيكلة وإرشادات عملية للمناطق التجريبية على أن تستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة. وأشارت إلى أنه سيتم الانتقال إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان والجانب الإسرائيلي. نيابيا، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بر الجلسة التشريعية العامة على أن تستأنف 11 من قبل ظهر اليوم لمتابعة درس واقتراح مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. في إطار المساعدات، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن الدفعة الثامنة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية وتضم 26 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة من المقرر أن تصل إلى معبر المصنع الحدودي ظهر اليوم. دوليا، تصاعدت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إثر شن القوات الأمريكية ضربات جديدة على مواقع إيرانية. فقد أعلن الجيش الأمريكي مساء أمس شن سلسلة جديدة من الضربات على إيران، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الحد من قدرة طهران على تهديد السفن في مضيق هرمز. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني أنه شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والبحرين، على ما أفاد التلفزيون الرسمي، إثر توجيه الولايات المتحدة ضربات على الجمهورية الإيرانية بحسب وكالة فرانس بريس. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الجيش الإيراني استهدف أنظمة رادار ونظام دفاع جوي من طراز باتريوت ومنشآت لتخزين الوقود في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، بالإضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، منعت الولايات المتحدة دخول القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار الوقاية من تفشي فيروس إيبولا بحسب أسوشيتد بريس. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمي، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نبدأ درسنا اليوم إن شاء الله تعالى بفائدة تتعلق بالإدغام. تكلمنا أن الإدغام في اللغة معناه الإدخال، وفي الاصطلاح في التجويد التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه أو عنده ارتفاعة واحدة. حرف ساكن يدخل في حرف متحرك، هذا الإدغام. الآن الإدغام منه كامل ومنه ناقص. الإدغام الكامل يسمى إدغاما محضا، والإدغام الناقص يسمى إدغاما غير محض. الإدغام الكامل قلنا يسمى إدغاما محضا، وهو الإدغام بلا غنة مع التشديد التام، بيكون إدغام النون الساكنة أو التنوين مع اللام ومع الراء، مع اللام ومع الراء، هذا إدغام كامل، إدغام محض. قال ابن الجزري رحمه الله: فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، يعني إدغامها في ذلك لازم وواجب، وواجب إدغام النون الساكنة في اللام وإدغام النون الساكنة في الراء. لما نقول الساكنة نقول، لما نقول النون الساكنة هذا يشمل التنوين، لأن التنوين في الحقيقة هو نون ساكنة. سمي كاملا لأننا ندغم النون تماما ولا يبقى من صفاتها شيء، تذهب ذاتا وصفة. في الأمثلة سيظهر: فإن لم تفعلوا، كيف لفظناها؟ فإذا لفظنا الحرف الثاني مشددا، النون دخلت في اللام، لم يبقى من صفة النون شيء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا المثال الثاني إخفاء. هدى للمتقين، تنوين هدى نون ساكنة، بعده جاءت اللام أو جاء حرف اللام، هدى للمتقين. هل تسمع النون؟ هل تسمع غنة؟ لا تسمع. ماذا تسمع؟ تسمع لاما مشددة، هدى للمتقين. ولا ينبغي أن تقف على الحرف المشدد بمقدار حركتين كأن تقول هدى للمتقين، ليس هكذا، وإنما تشدد الحرف وتمضي في القراءة، هدى للمتقين. وهذا يختلف باختلاف سرعة القراءة التي تقرأ بها. ومن رزقناه، نون الساكنة مع الراء، هل سمعت النون؟ ما في نون. ومن رزقناه، شددنا الراء، ثمرة الرزق، في البقرة، ثمرة الرزق، شددنا الراء وذهبت النون، ذهبت بالإدغام، أدغمت هذه النون في الراء. هذا هو الإدغام الكامل، هذا الإدغام المحض، هذا هو الإدغام بلا غنة مع اللام والراء. قال: ولم تقع النون واللام أو الراء في كلمة واحدة، ما إجت نون مع اللام، ما إجت نون مع الراء في نفس الكلمة. ووجه الإدغام، شو اللي خلى الإدغام سائغ؟ ما الذي حسن الإدغام؟ تقارب المخارج، مخرج النون قريب من مخرج اللام، قريب من مخرج الراء، مخارج متقاربة. عند مين هذا تقارب المخارج؟ عند سيبويه وعند كثير من أهل العلم، قالوا الحروف الثلاثة، هذه الحروف الثلاثة مخارجها متقاربة جنب بعض تماما، نون ولام وراء، فهذا يحسن الإدغام بين هذه الحروف. عند سيبويه مخارج الحروف 17،
الفراء وغيره قالوا النون واللام والراء تخرج من مخرج واحد، نفس المخرج، فأكيد بده يصير إدغام إذا نفس المخرج، يسهل الإدغام، فعنده المخارج 14. فإذا الذي حسن الإدغام تقارب المخارج إذا رحت على رأي سيبويه، أو اتحاد المخارج إذا أخذت بقول الإمام الفراء رحمهم الله. ووجه حذف الغنة، طب ليش الغنة انحذفت؟ قال مبالغة في التخفيف، لأن في بقاء الغنة ثقلا ما، ومن لم يؤمن، ومن لم، إذا بدك تجيب غنة معها عم يقولوا في شيء من الثقل، فالأخف والأسهل أن تدغم بلا غنة، وهكذا تتحدث العرب. واعلم أن الإدغام لا يحدث إلا في كلمتين، لا يحدث في كلمة واحدة، ما بيجتمعوا مع بعض يعني يحصل الإدغام في كلمة واحدة. تكلمنا عن الإدغام الكامل اللي هو سميناه الإدغام المحض. الآن الإدغام الناقص في هذا الباب، يعني يسمى إدغاما غير محض، إدغام مع الغنة مع التشديد الناقص غير مستكمل التشديد. ففي 4 أحرف، الياء والواو والميم والنون، مجموعة في قولك يوم، ياء واو وميم ونون، هذا الإدغام غير المحض، هذا الإدغام الناقص، إدغام غير مستكمل التشديد. قال ابن الجزري رحمه الله وأدغما بغنة في يومنه، في يومنه ياء واو ميم ونون، حروف الإدغام بغنة، بعضهم بيقول لك ينمو، ينمو أو يومن، هن ذاتهم. شو الأمثلة؟ من يشتري، لاحظت بقيت صفة النون، ما هي الصفة التي بقيت؟ الغنة. ما قلت من يشتري، ما عم نلفظ نون، عم نقول من يشتري. ألا تسمع صوتا يخرج من الخيشوم؟ ما تقول ياء محضة بدون غنة، من يشتري، بعضهم هكذا يقرأ، لا، ينبغي أن نسمع صوت الغنة، أن نظهر صوت الغنة في هذا الإدغام الناقص، إدغام غير مستكمل التشديد. ما عم نقول من يشتري، من يشتري، لا، مش تشديد كامل، تشديد ناقص، فتبقى الغنة، في مجال أن الغنة تبقى من يشتري. ويومئذ يفرح، ويومئذ يفرح ميون ولي، هالأمثلة مع الواو، ميون ولي، أدغمنا النون في الواو، ذهبت النون بقيت الغنة، إدغام غير كامل، فينا نسميه ناقص، ميون ولي. مما، مما، أدغمنا النون في الميم، فلفظنا ميما مشددة مع الغنة، مما، مثلا ما، مثلا ما، مثلا تنوين نون ساكنة بعدين ميم، بدك تعمل إدغام، مثلا ما، عن نفس نون مع نون، عن نفس ملكا نقاتل تنوين بعد نون، ملكا نقاتل. فلا خلاف بين القراء في إدغامها على الوجه المذكور. ليش سمي ناقصا؟ قلنا لأننا نبقي صفة من صفات النون اللي هي الغنة، ندغم النون، صحيح ندغمها، ولكن نبقي صفة من صفاتها اللي هي الغنة. فإذا القراء ما في عندهم خلاف في إدغامها على الوجه المذكور إلا ما رواه خلف عن حمزة من الإدغام في الياء والواو بدون غنة، بيقول مولي من يشتري يدغم بدون غنة الإمام حمزة، ما رواه خلف عن حمزة. وأجمعوا على إظهار النون الساكنة عند الياء والواو إذا اجتمعا في كلمة واحدة، مثل صنوان، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، صنوان وغير صنوان. ليش ما قلنا صنوان؟ ما هي نون ساكنة بعدها واو، والواو قلنا من حروف يومن، من حروف الإدغام بغنة، اجتمعوا بكلمة لا تدغم، بتقول صنوان، تظهر النون حتى ما تشتبه الكلمة بالمضعف أو بالمضاعف، يعني كلمة تكرر واحد من أحرفها الأصلية، فحتى ما تشتبه صنوان بصوان،
ما بتقول دنيا في دنيا، الدنيا وردت في القرآن الدنيا هذه الكلمة، ما بتقول الدنيا. فإذا بنيان كمان ما بتقول بنيان، بنيانهم ورد في القرآن، فأتى الله بنيانهم من القواعد، وفي غير موضع جاءت هذه الكلمة هذا البناء. قال لئلا يشتبه بالمضاعف نحو صوان وبيان. العرب لما بدهم يحكوا عن واحد مثلا ما بيعرفوه ما لا يعرف بيقولوا هي ابن بي، فبيان تثنية بي، وإلها كمان معاني تاني باللغة العربية. فما بتقول بيان حتى ما تشتبه بكلمة كرر أحد أصولها، فلا ندغم هنا إذا اجتمعا بكلمة. وإلى هذا أشار ابن الجزري بقوله إلا بكلمة كدنيا عنونه. دنيا وردت بالقرآن الدنيا عنونه، هذا المثال ليس قرآنيا، ولكن هذا اللي المثل للواو بعنونه، وإن لم يكن من القرآن لعدم تأتي مثالها منه في هذا البيت وهو صنوان حتى يضبط الوزن. فالعلة هي مخافة اشتباه المضاعف مثل حيان، فلا نقول في صنوان صوان ولا نقول دية، لأننا لو أدغمنا فإنه لا يعرف ما أصله النون فأدغم وما أصله التضعيف. فالنون الساكنة لا تأتي في كلمة واحدة وبعدها حرف من حروف يوم إلا في أربع كلمات فقط في القرآن الكريم. نون الساكنة ما بتجي بكلمة واحدة وبعدها حرف من حروف يوم ياء واو ميم نون إلا بأربع كلمات فقط في القرآن جاءت: دنيا الدنيا، صنوان قنوان، وآخر كلمة شيء بنيان قنوان. ومن النخل من طلعها قنوان دانية بسورة الأنعام. ويجب الإظهار في هذه الكلمات الأربعة، لأنه اجتمعوا بكلمة نون الساكنة مع حروف ينمو أو يوم في كلمة لا تدغم، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. فائدة: سمي الإدغام ناقصا قلناها لأننا ندغم النون ولكن نبقي صفة من صفاتها اللي هي الغنة، وسمي الإدغام بدون غنة كاملا لأننا ندغم النون تماما في اللام والراء ولا نبقي من صفاتها شيئا. فبنقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. بنقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيك تقول أشهد أن لا إله إلا الله ما غلط، بس الأحسن التجويد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فتدغم النون في اللام. إدغام كامل ولا ناقص؟ هلأ قلنا إدغام كامل، ما بقى في نون ولا في شيء من صفاتها. غلط إنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، غلط، بصير المعنى ناقص هون. أن غير أن، أشهد أن لا إله إلا الله وليس أشهد أن لا إله إلا الله. طيب الآن نقرأ معا من سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. رققنا الراء لأنه سكنت وقفا وقبلها ياء ساكنة، هذه حفظناها، لما تسكن الراء وقفا وقبلها ياء ساكنة خلص ترقيق. طب إذا وصلنا بدنا نفخم، ليه؟ لأنها مضمومة والراء المضمومة مفخمة. وبئس المصير، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أول شيء عندنا مد منفصل، ما أصاب عمل مده أربع حركات، أصاب فيها مد طبيعي، الألف الساكنة قبل مفتوح، من مصيبة، هون إدغام كامل، أدغمنا النون في الميم، من مصيبة، هن تشديد، هن مقدار حركتين، من مصيبة إلا، ما اسم هذا الحكم؟ إظهار، مرة معنا، الإظهار الحلقي، أظهرنا النون الساكنة، أظهرنا التنوين عند الهمزة،
الهمزة من حروف الحلق. من مصيبة إلا، إلا من جيب المد طبيعي، بإذن الله، ذال حرف لسوي، ما تشددوا، ما في تشديد هون، ما تفخموا، إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كمان إدغام ناقص ولا كامل؟ ناقص، غير مستكمل التشديد. ومن يؤمن، بعد صوت الياء مبين بعد الغنة، والغنة نبقيها. ومن يؤمن بالله، اسمعوا الفرق بين ومن يؤمن وبين ومن يؤمن، الثاني بدون غنة، نحن بدنا إدغام بغنة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله، قلبنا النون الساكنة ميما عند الباء، هيدا حكم القلب، مرة معنا أيضا بغنة بدون تشديد، الغنة بمقدار حركتين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، أظهر التنوين، بكل شيء عليم، ما في غنة زائدة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإنما، نون مشددة، غنة قوية بمقدار حركتين، بعدين ما الطبيعي، فإنما على، كمان ما الطبيعي، رسولنا، ما تفخم السين، مش رسولنا، صو لسانك تحت يبقى منخفضا، السين مرققة مستفلة منفتحة مهموسة، سو على رسولنا، فخم الراء المفتوحة أولا ثم تنتقل للسين على رسولنا، المد هنا يذهب لأجل التقاء الساكنين. فإنما على رسولنا البلاغ، على رسولنا البلاغ المبين، ما تفخم اللام، البلاغ، لا، البلاغ المبين. الله، وليس آه، الله، نعم، لام لفظ الجلالة هنا مفخمة، بس ما في داعي تفخم الهمزة قبلها. الله لا إله إلا هو، هو لما توقف بدك تجيب ما الطبيعي، لأنه صارت واو ساكنة قبلها مضموم، فإذا هذا مد أصلي، بتقول إلا هو، مثل ما مديت إلا بتمد هو، ما بتيجي بتوقف بتقول إلا هو، هو حركتين. أما إذا وصلت ما حتمد، لأنه صارت الواو متحركة. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله، لاحظتم ما فخمنا العين ولا فخمنا اللام، بعدين فخمنا لام لفظ الجلالة لأنه سبقها فتح، مرة معنا، لام لفظ الجلالة تغلظ إذا سبقها فتح أو ضم، وترقق إذا سبقت بكسر. بسم الله، ما بتقول بسم الله، بسم الله.

فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. مد منفصل يا أيها، المد تاع أيها هيدا راح بسبب التقاء الساكنين. يا أيها الذين، الذين مد طبيعية أعطه حقه، آمنوا، مد بدل حركتين، آمنوا بعدين منفصل، آمنوا إن. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، أظهر الميم، أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هاي إدغام بدون غنة، عدوا لكم، عدوا لكم، كيف صارت عدوا لكم؟ ما أسهلها، ما أسهل القرآن والتجويد، ما أيسر، الله يسر القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ فاحذروهم، ما تفخم الذال لأجل الراء المفخمة فتقول فاحذروهم، إذا قلت فاحذروهم ضاء، شوف لسانك كيف ارتفع، يعني عملته حرف مستعلي، والذال ليس حرفا مستعليا، الذال حرف مستفل منفتح، بيبقى فيه فراغ بين الحنك واللسان وبيخرج الهواء لما يكون الحرف منفتح، ولكنه حرف مجهور، الذال حرف مجهور. فاحذروهم وإن تعفوا، إخفاء النون الساكنة عند التاء، وإن تعفوا مد ما الطبيعي، وتصفحوا وتغفروا، كل هذا ما الطبيعي، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ليس لك عذر إذا كنت تسرع في القراءة أن تقصر المد الطبيعي، أن لا تأتي به. لو كنت عم تقرأ الحدر فيك تقرأ بسرعة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، ولكن غير مقبول أن تقرأ وإن تعفوا وتصفحوا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، لا، هذا لا يجوز. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هيك الهمس، فتنة، حرف شديد التاء، جبت الشدة بعدين طلعت النفس، جبت الهمس، فتنة وليس فتسنة، شبه سين أو سين، لا غلط، ولا تقول فتنة، فتنة ما تجيب الهمس تاع، والله عنده أجر عظيم، أجر، فخمنا الراء، جبنا الإظهار، أجر عظيم، أظهرنا النون الساكنة، أظهرنا التنوين عند العين، لأن العين من وين؟ أين مخرجه؟ عين، وسط الحلق، فإذا في إظهار. فاتقوا الله ما استطعتم، ميز التاء عن الطاء، تاء مستفلة مرققة، الطاء مستعلية مطبقة، التاء منفتحة، ما استطعتم، ما استطعتم، بتعملهم مثل بعض. فاتقوا الله ما استطعتم، توم، تاء ضمي تو بدون تفخيم، مش ما استطعتم، توم رققها وجيب الضمة كاملة بدون تكلف. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم، خيرا لأنفسكم، يعني لام بعد التنوين، يعني بعد النون الساكنة، يعني إدغام كامل، خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه، إدغام ناقص، ومن يوق، النون ساكنة بعدها ياء، بقية الياء، بقية الغنة تاعت النون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، سكن الفاء، ما تقول لي المفلحون، المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. نبهنا مرارا وتكرارا أن الزاي ليس فيها استعلاء، ما ترفع اللسان عند الزاي، ما تقول العزيز، العزيز الحكيم، حرف مستفل مجهور، نعم فيه صفير، نعم بس هو مستفل منفتح، ما في إطباق، ما في استعلاء. إن تقرضوا،
تقرض جبنا القلقلة تاعت القاف، جبنا تفخيم نوعا ما بالقاف اللي هي سكنت وقبلها مضموم، تقرض جبنا المد الطبيعي قرض، فخمنا الراء الساكنة المفتوح ما قبلها قرضا حسنا، أتينا بالإظهار إظهار التنوين عند الحاء قرضا حسنا، حسني يضاعفه، هذا إدغام غير مستكمل التشديد، إدغام بغنة، يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، إظهار شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. كنا عم نفسر سورة التغابن، إن شاء الله ننوي أن نختمها اليوم حتى نبدأ في سورة الطلاق، مرة الجاي نبدأ في سورة الطلاق إن شاء الله. سورة التغابن قلنا فيها كلام عن العقيدة الإسلامية، عن توحيد الله، عن تنزيه الله، فيها كلام عن القيامة والبعث.

مبعث قسم أكد به الجواب. طب إذا جاء واحد قال ما معنى اليمين، ما معنى القسم على شيء أنكروه؟ قال العلماء هذا جائز، هذا يفيد التأكيد وأن هذا الأمر واقع لا محالة، لأن التهديد به أعظم، أعظم موقعا في القلب، فكأنه قيل الذي تنكرونه كائن لا محالة، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، يعني لتخبرن بأعمالكم صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها في حساب في الآخرة. قل بلى وربي قسم لتبعثن، شو بعد البعث؟ ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني البعث هين على الله سبحانه وتعالى. هذه الآية من الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى بها نبيه على، أمر بها نبيه بالقسم على وقوع المعاد والبعث. هذه من الآيات التي أمر الله تعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقسم على وقوع البعث أو المعاد. هذه الآية الثالثة، الآية الأولى ويستنبئونك أحق قنه، يعني ما تعدنا به من العذاب والبعث هو حق، هو كائن، قل إي وربي إنه لحق. هذه الآية في سورة ويستنبئونك أحق هو في سورة يونس، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، يعني ما أنتم بفائتين العذاب، أكيد العذاب سيأتي قادم لمن مات على غير الإسلام، لمن كذب الأنبياء. والآية الثانية في سورة سبأ، وهي قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، يعني أنكروا القيامة، قل بلى وربي لتأتينكم. والآية الثالثة هي هذه، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم لما ذكر الله تعالى ما حل بالأمم المكذبة الماضية قال عز من قائل فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا أنتم يا أهل مكة بالله ورسوله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لئلا ينزل بكم من العقوبة ما نزل بهم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني آمنوا بالقرآن، سماه نورا لأن القرآن يهتدى به في ظلمات الضلال كما يهتدى بالنور في الظلمات في الظلام الحقيقي. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، الله مطلع على أعمالكم، مطلع عليكم، عالم بأحوالكم، فراقبوه وخافوه. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم القيامة يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يوم يجمعكم ليوم الجمع، كما في آية أخرى ذلك يوم مجموع له الناس، يعني مجموع فيه الناس، وذلك يوم مشهود، يعني يوم تشهده الخلائق، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني إلا لوقت معلوم عند الله تبارك وتعالى. وفي سورة الواقعة ماذا قال ربنا؟ قال قل، يعني يا محمد، إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هنا قال ربنا عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أنت لما تشتري شيء مثلا بعشرة يبيعوك يا بمية وأنت منك عارف، شو بيقولوا الفقهاء؟ بيقولوا هذا غبن، يعني غبنك، أنت انغبنت. يوم التغابن، يوم القيامة هو يوم التغابن، هو يوم خسران الكافرين وفوز المؤمنين، يوم تفاوت الأجزية، يوم فوت الحظ. ليش يوم التغابن؟ لنزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء، يعني لو ماتوا على الإيمان كانوا نزلوا بالأماكن بالجنة أخذوها المؤمنون، نزلوا بها. ونزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء.

يعني مثل ما اجى بحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار. لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء. يعني لو كان مات على الكفر ليش بيشوف مقعده من النار؟ ليزداد شكره. ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن. لو كان مات على الإيمان ليكون عليه حسرة حتى يزداد عذابه وتزداد حسرته. الكافر بشوف مقعده من الجنة، لو كنت مت على الإيمان كنت هون، ولكن أنت الآن في العذاب، يعذب ويتألم ويقاسي الضيق والفزع والرعب. كمان في حديث بهالمعنى كلنا بنعرفه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال في شأن المؤمن: فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا شو من الجنة، فيراهما جميعا. عشان هيك سمي يوم القيامة بيوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، شو بيصير؟ اللي يؤمن بالله يثبت على الإيمان، يكفر عنه سيئاته، يمحو ذنوبه، مش بس هيك، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. مؤمن لا يخرج من الجنة إذا دخلها، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. اللي جحدوا، الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا بأدلته وحججه وآي كتابه التي أنزلها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك ماكثون في النار لا يموتون فيها ولا يخرجون منها، وبئس المصير، بئس الشيء الذي يصار إليه مصيرهم. سوء الخاتمة أعظم المصائب. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا. ثم قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. كل شيء يصيبك أيها المؤمن، أيها الإنسان، من بلاء، من مرض، من فقر، هذا بتقدير الله، هذا بعلم الله، هذا بمشيئة الله، بنص هذه الآية. ما أصاب من شدة ومرض وموت أهل أو شيء يقتضي هما فبمشيئة الله تعالى وتقديره وبعلمه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. بس المؤمن الملتزم الثابت على الإيمان والطاعة، الله تعالى يهدي قلبه لليقين والصبر على البلاء، يعطيه القوة على الصبر، خصوصا إذا قال أول ما تنزل المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الذي شاء الله أن يصيبني ما حدا بيمنعه، واللي الله لم يشأ أن يصيبني ما بيصيبني أبدا. هذا الإيمان بالقضاء والقدر، فيسلم لقضاء الله ويسلم لقدر الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. حتى بأحوال القلوب وتقلبات القلوب لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلم أمره لله، ولا يخفى عليه كراهة من كره، والعياذ بالله. وفي سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض، جدب، آفات الزرع، آفات الثمار، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أمراض، موت الأهل والأحباب والأصدقاء والأعزاء، إلا في كتاب، يعني مكتوب هذا الشيء في اللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. فكل شيء بمشيئة الله وبتقدير الله وبعلم الله، خير أو شر، مصيبة أو نعمة، كذلك الأمر. قال أهل التفسير في النعمة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا الكلام عن المصيبة، عن النقمة. كذلك الكلام، نفس التفسير، عن شو؟ عن النعمة. إن ذلك على الله يسير وإن كان عسيرا على العباد. ثم قال ربنا هنا في سورة التغابن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم، يعني إذا أعرضتم عن ذلك
فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الواضح البين، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معبودكم أيها الناس معبود واحد، لا تصلح العبادة لغيره، لا معبود بحق سواه، فليعتمد المؤمنون عليه في كل أمورهم. هذا معنى الآية. وفي الآية بعث لرسول الله على التوكل على الله حتى ينصره الله على من كذبه وتولى عنه. بعض الروايات عن ابن عباس بتقول انه في رجال من اهل مكة اسلموا واجوا بدهم يروحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، اهل منعوهم ابوا، فنزلت الآية يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لما زوجتك بتمنعك من الخير وبتأمرك بالمعصية هي عدوة لك، لما زوجك يقولك خلص ترك الصلاة خلينا نروح على المشوار بترجع بتقضيها بعدين، هذا حقيقة لا يحبك، لأنه لو أحبك حقيقة يحب لك الخير، يخاف عليك من عذاب الله. الولد الذي يأمر أهله بالمعصية بالكبائر هذا عدو في الحقيقة، الولد العاق لوالديه هو عدو. الذين منعوا أهلهم من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وعن ابن عباس أيضا قالوا لهم صبرنا على إسلامكم فلا صبر لنا على فراقكم، فأطاعوهم وتركوا الهجرة. وفي روايات بتقول أنه أجوا متأخرين فرأوا الناس يعني تفقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فنزلت الآيات. ثم زين الله لهم العفو فقال عز من قائل وإن تعفوا يعني تتركوا عقابهم وتصفحوا وتغفروا يعني بستر ذنوبهم فإن الله غفور رحيم. انظروا إلى هذه الآية تخبرنا أن الأولاد والأموال في منهم بيكون بلاء وفتنة واختبار من الله، أحيانا بسبب الأولاد بسبب التجارة بسبب الأعمال والوظيفة بيترك الإنسان الفرائض، بيقع بالكبائر، بيقع بالمعاصي، مشغول بالدنيا بده يشتري بيوت لأولاده ولأولاد أولاده فيترك الفرائض ويقع في الحرام والمعاملات الفاسدة. إن من أموالكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني بلاء واختبار وشغل عن الآخرة. وقد يقع الإنسان بسبب الأولاد وبسبب الزوجة في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام وغصب مال الغير ونحو ذلك. إنما أموالكم وأولادكم فتنة شاغلة لكم عن أمور الآخرة والله عنده أجر عظيم. لا تفوتوا أجر الله، لا تضيعوا الجنة بسبب الانشغال بالأموال والأولاد. بعضهم قال هون من التي للتبعيد، لأنه مش كل الأزواج بيكونوا أعداء ومش كل الأولاد بيكونوا أعداء، في زوجة تعين زوجها على طاعة الله تأمره بالخير تخفف عنه الأعباء والضيق وتحفظه في ماله وعرضه وفي نفسها، وفي أولاد برين بآبائهم. فلذلك إشت الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، كما قال في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك يعني هذه الشهوات المذكورة متاع الحياة الدنيا بتمتع فيها الإنسان فترة ثم تفنى وهو يفنى والله عنده حسن المآب. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

0: عارفه. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات واحجار كريمه. نشتري منكم جميع انواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: تصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
2: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01 66 85 85.
1: طريق الجديدة 01 300 370.
5: شويفات 05 810 850.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: أهلا بكم. اتجهت الأنظار أمس إلى روما، حيث عقدت الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي. وأعلنت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان أن المحادثات في روما اختتمت بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية، وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمناطق التجريبية على أن تستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة. وأشارت إلى أنه سيتم الانتقال إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان والجانب الإسرائيلي. وكانت مصادر في الرئاسة اللبنانية قد قالت إن المفاوضات تركزت على آلية التنفيذ لإطلاق الصيغة العملية للاتفاق الإطاري، مشيرة إلى وجود توجه للبدء بالتنفيذ خلال ساعات أو أيام قليلة. وأكدت المصادر أن المباحثات تركزت على منطقتين نموذجيتين كبداية عمل، الأولى تقع تحت الاحتلال والأخرى على تخومه، على أن يعمل فيهما على تعزيز سلطة الجيش ونفوذه، مشيرة إلى أن البحث تناول أيضا المدى الزمني لتسلسل الانسحاب الإسرائيلي من باقي المناطق. وفيما برز في هذا السياق إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون جيدا، نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله: توصلنا مع لبنان إلى اتفاق بشأن أول منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وأن الطرفين متفقان على مواصلة تنفيذ الاتفاق، وأن نزع سلاح حزب الله هدف أساسي للعملية، لافتة إلى أن المنطقتين التجريبيتين أول اختبار لقدرة الجيش اللبناني على إقرار السيادة. وقالت إن توسيع المناطق التجريبية مستقبلا سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى. في غضون ذلك قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن صيغة الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي تمثل أفضل الممكن وقد بدأت تؤتي نتائجها، مؤكدا أن واشنطن باتت تصغي إلى الموقف اللبناني وأن ملف لبنان أصبح على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف عون يقول خلال استقباله وفدا من اللقاء الأرثوذكسي أن أهدافنا واضحة ولن نتساهل فيما يتعلق بحقوق لبنان. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، حيث نفذت قوات العدو عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في الجنوب، كما استهدف الطيران الحربي المعادي فجرا أطراف بلدتي برعشيت وبيت يحون في قضاء بنت جبيل. ويسجل في هذه الأثناء تحليق الطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. وفيما يستعد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للسفر إلى واشنطن يوم السبت، علم أن جدول أعماله مزدحم باللقاءات مع عدد من المسؤولين في أكثر من إدارة، كما سيلتقي عددا من قيادات البنتاغون من المعنيين بالملف اللبناني، قبل أن تكون له سلسلة من المواعيد مع عدد من أعضاء الكونغرس من ديمقراطيين وجمهوريين، كما سيكون له لقاء مهم مع أعضاء الجالية اللبنانية. نيابيا، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بر الجلسة التشريعية العامة على أن تستأنف 11 من قبل ظهر اليوم لمتابعة درس وأقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وكان مجلس النواب أقر عددا من مشاريع القوانين خلال جلسته التشريعية أمس، كان أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56500 مليار ليرة لبنانية لتغطية كلفة منح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية، على أن يطبق القرار بمفعول رجعي اعتبارا من الأول من آذار الماضي. كما وافق المجلس على مشروع القانون الذي يتيح للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب للممثل المقيم للصندوق في لبنان. في إطار المساعدات، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن الدفعة الثامنة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية وتضم 26 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة من المقرر أن تصل إلى معبر المصنع الحدودي ظهر اليوم. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711
4: 05 813 277.

أرحب بكم من جديد. تصاعدت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إثر شن القوات الأمريكية ضربات جديدة على مواقع إيرانية. فقد أعلن الجيش الأمريكي مساء أمس شن سلسلة جديدة من الضربات على إيران، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الحد من قدرة طهران على تهديد السفن في مضيق هرمز. في المقابل أعلن الجيش الإيراني أنه شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والبحرين، على ما أفاد تلفزيون رسمي إثر توجيه الولايات المتحدة ضربات على الجمهورية الإيرانية بحسب وكالة فرانس بريس. هذا وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أن الجيش الإيراني استهدف أنظمة رادار ونظام دفاع جوي من طراز باتريوت ومنشآت لتخزين الوقود في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، بالإضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. في حين أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لطائرات مسيرة قال إن مصدرها إيران، وأطلقت البحرين صفارات الإنذار ودعت السكان إلى التوجه إلى أماكن آمنة. وتأتي تطورات وسط خلاف متصاعد بشأن الملاحة في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على إبقاء الممر مغلقا حتى تقبل واشنطن بما تسميه النظام القانوني الإيراني فيه، بينما يقول البيت الأبيض إن المضيق لا يزال مفتوحا وأن النفط يتدفق رغم الهجمات الأخيرة على حركة الشحن. وفي الأثناء أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية مصدرها إيران. وقال الجيش في بيان أن دفاعاته الجوية تتعامل مع الهجمات إثر العدوان الإيراني الآثم. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. وجاء ذلك بعدما أعلن الجيش البحريني تصدي لضربات جوية جديدة، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البلاد. كما سبق أن أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ أطلقت من إيران، بينما قال التلفزيون الإيراني إن طائرات مسيرة استهدفت حظائر طائرات في قاعدة الأزرق الجوية ومنشأة تضم مقاتلات من طراز F-18. أدان رئيس الوزراء العراقي علي زيدي هجوما بطائرات مسيرة انتهك المجال الجوي لمدينة أربيل في أقليم كردستان في شمال البلاد، وفق ما أعلن مكتبه اليوم عقب إسقاط التحالف الدولي العديد من المسيرات بحسب وكالة فرانس بريس. في المواقف، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بأن إيران اتصلت بالولايات المتحدة وترغب في إبرام اتفاق، وقال إن إيران لا تملك حاليا أي خطط للتفاوض وتركز على الدفاع ولم تتصل بالولايات المتحدة بحسب وكالة تسنيم. وأضاف سنظل ملتزمين بمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة طالما يفي الطرف الآخر بتعهداته، وأكد أن القوات المسلحة أثبتت أن أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سيواجه بالرد. صحيا، منعت الولايات المتحدة دخول القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار الوقاية من تفشي فيروس إيبولا بحسب أسوشيتد بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة على الساحل، بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 31 درجة فوق الجبال من 18 إلى 30، أما في الداخل من 16 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية، الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و80%. حار البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في الختام يبقى أن نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: رجعنا. حكي مفيد. حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

مستمعينا الكرام، الله يسعد صباحكم بكل خير ورحمة. صباح القلوب اللي تعبت من نظرات الناس قبل ما تتعب من نظرتها للمراية. صباح معطر بذكر الله يبعث الطمأنينة في القلب وينور الدرب ويجعل اليوم كله خيراً.

صباحكم محبة ومودة ورحمة، وبتمنى لكم يوم حلو مليء بالأمل والسعادة وين ما كنتوا عم تسمعونا، بلبنان وبرا لبنان، من البيت من الطريق أو من أشغالكم. أهلا وسهلا فيكم عبر أثير إذاعتكم نداء المعرفة صوت المشاريع، ومع حلقة جديدة ودايما من برنامجكم حكي مفيد واللي بتحمل عنوان التنمر على المظهر الخارجي. لما تصير الصورة الخارجية لدى البعض وكأنها نموذج شاب،

بيسعدني رفاقكم بهالفترة الصباحية. أنا مرفت من وراء الميكروفون ومعي على هندسة الصوت زميلتي لما. فأهلا وسهلا بكل اللي انضموا هلأ لبرنامجنا حكي مفيد ولإذاعتنا الحبيبة إذاعة نداء المعرفة. ناخد بريك قصير ونرجع لنحكي عن جروح ما بتنشاف بس بتوجع كثير. خلي

مستمعينا، وكعادتنا بكل حلقة بدنا نستفتح إن شاء الله بدعاء للبركة والإفادة. اللهم نسألك سترا للعيوب وعلى الشطط والزلل، وتجاوزا عن الغرور والغفلة، ونسألك هداية وصلاحا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام.

مستمعينا الأعزاء، برحب فيكم مجديد. موضوعنا اليوم عن التنمر، اللي هو مش بس عنف وضرب ومش بس كلمة عابرة، إنما نوع تاني اسمه التنمر على المظهر، على شكلنا، على لبسنا، على وشنا، على وزننا. التنمر أعزائي بيحصل أحياناً لما حدا بيضحك أو بيسخر من شكلك، مثلاً قد يقلك أنفك كبير، أو من شكل الأسنان ابتسامتك بشعة، أو حتى من نوعية التياب، تيابك دقة قديمة أو مش ماركة، أو من الوزن سواء كان سمني أو نحافي، يعني نحيف مثل عود الكبريت أو ضخيم مثل البالون، وغيرها من الألفاظ البشعة اللي بتطلع من الشخص المتنمر، لأنه الأمر كان بالنسبة له مجرد تسلي وإضحاك الآخرين وانتهى وانتسى. لكن يا ترى شو بالنسبة للشخص اللي انجرح؟ بالغالب رح تنحفر بباله سنين إلا من رحم الله وتناسى. وهون نصيحتي لكل هول الناس، احرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعبه.

مستمعينا الكرام، بعدنا مستمرين معكم ضمن حلقتنا من برنامج حكي مفيد. في دراسات كتيرة بتقول إنه من أكتر أشكال التنمر انتشاراً هي اللي بين الشباب الناشئ اليوم، ولهيك نحن اليوم بدنا نوقف شوي عند هالجروح المؤذية واللي بتبقى مخفية بقلوب الكتير. ورح نحكي مثال عن الشاب ياسر لما بينحكي عن وزنه قبل اسمه. ياسر شاب عمره 17 سنة، جسمه مليان شوي، يعني عنده صحة حرزانة. ياسر من هو صغير بالبيت كان يسمع التعليقات على شكل نكتة مثل يا بالون رح تكلنا بعد شوي، والكل بيضحك عليه، لكن هو صحيح بيضحك معهم بس بابتسامة صفرة، لأن بقلبه في شي تاني. هيدا غير المدرسة اللي الوضع فيها أصعب بالنسبة لياسر. هونيك بالمدرسة بيسمع ألقاب وتسميات مؤذية من رفقاته أثناء حصة الدرس، أو بيتمسخروا عليه خصوصا بحصة الرياضة إذا ما قدر يلحق رفقاته، أو حدا قد يصوره من بعيد ويكتب تعليق مين أكبر أنا ولا بطني، وبينشرها بالمجموعة وعلى السوشيال ميديا. وبعدين بتجي ردود، يعني مثلا على سبيل المثال على أيامك حنشوف المجاعة. ومع الوقت ياسر بلش يستحي بجسمه وصار يأكل بالسر، وشوي شوي تأزمت الأمور معه، فما عاد ظهر من البيت لا بحر ولا جبل ولا حتى حفلات. وبالمدرسة علاماته نزلت، نوم مختل، وصار عنده قلق بالليل بسبب كثرة التفكير، وهيك حتى صار عصبي كتير. وبيوم من الأيام الأستاذ طلب من الطلاب يحكوا عن حلمهم، ولما إجا دور ياسر بتعرفوا شو قال؟ قال إنه حلمي هلأ وقف قدام المراية وما أكره حالي. هون الصف كله سكت، والأستاذ عرف إنه في جرح كبير بقلبه، وإنه الموضوع أكبر من زيادة وزن. وبعد الحصة قعد الأستاذ مع ياسر وسمع مشكلته، وبالنهاية شجعه إنه يطلب مساعدة من أخصائي تغذية، لكن مش حتى يصير ياسر شاب حلو، إنما يصير مرتاح نفسياً مع حاله ووضعه. وهون كانت البداية لخطوة جديدة وأساسية بحياة ياسر. وهون عزيز المستمع، عزيزتي المستمعة، نصيحتي لكل شخص حالته بتشبه حالة ياسر، إنه من أصابك بالشتم أدبه بالحلم، يزيدني سفاهة فأزيده حلما. وللفائدة أعزائي، الحلم هو الصبر على أذى الناس وسوء معاملتهم بترك مقابلة المسيء بالإساءة. وفي سياق الكلام أيضا هناك قول لأحد الشعراء: أحب مكارم الأخلاق.

مستمعينا الكرام، بعدنا مكافيين معكم حلقتنا عن التنمر، ومنقول التنمر صحيح هو جرح ما بينشاف، لكن بيوجع كتير وبيؤدي إلى مشاكل أكتر مثل الحزن والاكتئاب، خاصة عند المراهقين والشباب، وكمان بيسبب قلق وخوف من الاختلاط بالناس، يعني الابتعاد والعزلة عن أي علاقات اجتماعية، أو ممكن يسبب بحسب بعض الأبحاث العلمية خصوصا لدى بعض الأطفال اللي بيتعرضوا للتنمر أنه يكون عندهم أفكار سيئة كإيذاء نفسهم أو حتى الانتحار. يعني خلاص الكلام أنه موضوع التنمر كتير حساس وخطير لدى الأشخاص الذين يساءوا إليهم. أعزائي المستمعين، هون في سؤال كتير مهم وبيطرح نفسه، أنه شو دورنا نحن كأهل وأصدقاء؟ عزيز الأب، عزيزة الأم، لو ابنك أو بنتك عندهم زيادة أو نقص وزن أو شكل خارجي مختلف عن الآخرين، بدكم تعرفوا أنه الاستهزاء أو المقارنة مع الآخرين أو حتى الإهانة بالكلام أمر غير مقبول. يعني بدل ما نقول له شو هالجسم، شوفوا أولاد الناس، فينا نقول له شو رأيك نمشي سوا بدايت صحي مع شوية رياضة؟ لأنه الدعم الحقيقي هو مشاركة الآخرين بآلامهم وأوجاعهم، مش بمحاكمتهم والاستهزاء فيهم. أما بالنسبة للأصحاب، فيكم وبكل بساطة تكونوا جبرين خواطر بكلمة حلوة، مثلاً تقول له أنت حلو طيب، بس إذا حابب تتغير لأجل صحتك نحن حدك لنساعدك. يعني كلام لطيف بدون كسر للقلب والخاطر.

مستمعينا الكرام، كلماتي هلأ موجهين لكل شخص موجوع من أذى وتعليقات غيره عن شكله أو تيبه أو وزنه غيره. بدي أقول له أنه مظهرك جزء منك مش كلك، بمعنى آخر مثل ما في جسد في كمان قلب وفي عقل سليم وموهبة قوية وروح طيبة وأخلاق عالية، فما تختزل نفسك بنقطة ضعف وحدة موجودة فيك ولو كانت ظاهرة، لأنه قيمتك ما بتتحدد فقط من خلال شكلك. وكمان بدي أقول لك أنه إذا في شيء بيزعجك بما خص موضوع التنمر، يعني التنمر مستمر عليك وما عم بيتوقف من قبل البعض، ما تسكت، احكي مع شخص ثقة وعنده حكمة ومخافة من الله أنت بتوثق فيه، لأنه الصمت من جهة بكبر الجرح، بينما في المقابل الكلام هو أول خطوة للعلاج.

وهالمرة بقول للشخص المتنمر ويمكن عم يسمعنا هلأ واللي بيبرر كلامه إنه القصة مجرد مزحة، بقول له إنه هذا اللي بنظرك مزح ممكن كتير يكون سبب دمعة نازلة على مخدة أو التسبب بجرح عميق بالقلب صعب إنه يروح. واسأل نفسك قبل ما تعلق على شكل غيرك، لو حدا حكي عني بأمر بيتعلق فيني جداً حساس وخاص بنفس الوقت قدام الكل، كيف بيكون إحساسي؟ لهيك نصيحة مني، إذا سبق وجرحت حدا بادر بالاعتذار، لأنه كلمة حلوة منك قد تصلح كسر عمره سنين. فإياك عزيز المستمع، عزيز المستمعة، من كسر الخواطر، فهي ليست عظاماً تجبر بل أرواح تقهر. واستحضر دائماً بقلبك، ماذا لو القلب الذي كسرته يحبه الله؟

مستمعينا الكرام، بتمنى تكون حالتنا اليوم جبرت خاطر ولو شخص واحد، وخلت البعض يفكر بمسؤولية وعقلانية قبل ما يفكر انه يستهزئ ويضحك على حدا من اخوانه او اصدقائه، على امل انه تكون لهيدي الكلمات صدى في قلوبكم.

أخيرا بتمنى أنه حلقة اليوم نالت إعجابكم ولقائي فيكم بيتجدد إن شاء الله بحلقة جديدة وموضوع جديد، ودايما عبر أثير إذاعتكم نداء المعرفة صوت المشاريع. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون وزميلتي لما على هندسة الصوت. دمتم بخير وإلى لقاء قريب.

حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01، 00961-3-313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. السفارة الأمريكية المحادثات في روما كانت مثمرة وإيجابية، وتم الاتفاق على هيكلة وإرشادات عملية للمناطق التجريبية. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، الطيران الحربي استهدف فجرا أطراف برعشيت وبيت يحون وتحليق للطيران فوق بيروت والضاحية الجنوبية. بدء الجلسة التشريعية في يومها الثاني. الجيش اللبناني إصابة ضابط وعسكري خلال عملية دهم في مرجب المتن وتوقيف مطلوب. لبنان والعراق أطلقا مسارا لتعزيز التعاون الزراعي وتأليف لجنة مشتركة تمهيدا لشراكة إقليمية. القيادة المركزية الأمريكية ضربنا مواقع الدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى خلال موجة استمرت 90 دقيقة. تفعيل الدفاعات الجوية في طهران وانفجارات في شمال إيران وغربها. إيران تهدد بتدمير البنى التحتية في الشرق الأوسط في حال مهاجمة بناها التحتية. الجيش الإيراني قصفنا بمسيرات أهدافا أمريكية في الكويت والبحرين. رئيس الوزراء العراقي ندين بشدة الاعتداء بطيران المسير الذي اخترق أجواء مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق. 4 شهداء بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بمدينة غزة منذ فجر اليوم. الولايات المتحدة منعت دخول القادمين من الكونغو في إطار الوقاية من تفشي إيبولا. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع نسبة رطوبة مرتفعة ساحلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبابنا، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فقد حث نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم على أن يتزوج الواحد منا ذات الدين التي تخاف الله تعالى، والتي تعامل زوجها بالإحسان والمعروف وطاعته فيما يرضي الله. قال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بالمرأة زوجها، وقال: أحق الناس بالمرأة زوجها. والمرأة الصالحة من خير متاع الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ففي هذه الأحاديث بيان عظم حق الزوج على الزوجة، لذلك حرم الله عليها أن تخرج من بيته بلا إذنه لغير ضرورة، وحرم عليها أن تدخل بيته من يكره سواء كان قريبا لها أو لا، وحرم عليها أيضا أن تمنعه حقه من الاستمتاع. وما يدعو إلى ذلك من التزين إلا في حالة لها فيها عذر شرعي. فقال سيد الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإليكم إخوة الإيمان، عشر من الوصايا أوصت بها امرأة زفت ابنتها قبل أن تخرج من بيتها، فقالت لها، قالت لابنتها: كوني له كالأمة يكن لك كالعبد. واحفظي عشرا من الوصايا عملت أنا بها فساعدت مع أبيك. أما الأولى فاصحبيه بالقناعة، والثانية عاشريه بحسن السمع والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فتفقدي مواضع عينيه وأنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشمن منك إلا طيب ريح. والخامسة والسادسة فالتفتي إلى وقت طعامه ومنامه، فإن الجوع ملهبة وتنغص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس على ماله والاهتمام بحشمه وعياله، فإن ملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فإياك والفرح بين يديه إذا كان مغتما، وإياك والاغتمام إذا كان فرحا. واعلمي أخيرا أنك لن تنالي منه ما تريدين حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك. فأين مثل هذه الأم في هذا الزمان إلا من رحم ربي؟ وأين من يعمل من النساء في هذا الزمان بهذه الوصايا إلا من رحم الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. فالزوجة الصالحة تعين زوجها على أمر الآخرة، فالزواج فيه بعد عن الشيطان، فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل عون على أمر الآخرة، والزواج فيه مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية، والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن. فلا تكن في كل الأمور معاتبا، لن تلقى الصاحب الذي تعاتب. فالمرأة الصالحة تسر إذا نظر، وتطيع إذا أمر، ولا تخالفه في طاعة. فلا تكن أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا حداقة ولا براقة. أما الأنانة فهي التي تكثر الأنين والتشكي، والمنانة التي تمن على زوجها تقول له فعلت لأجلك كذا وكذا، والحنانة التي تحن إلى زوج آخر، والحداقة التي ترمي إلى كل شيء ببصرها فتشتهيه وتكلف الزوج شراءه، والبراقة التي تكون طول نهارها في تصقيل وجهها وتزيينه ليكون لوجهها بريق بالتصنع. وأما الشداقة المتشدقة الكثيرة الكلام الذي لا خير فيه، فهنيئا لمن اتقى. وأختم أحبابنا بحديث رواه الترمذي، فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فاظفروا بذات الدين تربت أيديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مرحبا مرحبا
1: يا ميت، مرحبا بالحبايب، اهلا وسهلا.
0: مرحبا فيك.
1: وين ايامكم؟
0: يعني بتقولي من شغل البيت لتدريس الاولاد للقمه الاكل لزيارات الاقارب وعياده بعض المرضى ولقضاء حاجه هيدا وهيداك مع دروس دينيه منتظمه اسبوعيا بالتوحيد والفقه وتجويد القران تعلما وتعليما. وشو بده يساعد العمر؟
1: وانت قلتيها وانا مثلك، بس الحمد لله انه هالعمر عم بيروح بالنافع والمفيد. نسال الله الاخلاص في النيه والقول والعمل.
0: آمين يا رب العالمين.
1: شو بدك تتغدي اليوم؟ لأني بعد ما بلشت بالأكل.
0: غير فنجان القهوة ما بتعملي أصلاً؟ أنا ما رح أخذ من وقتك، أنت عندك شغل البيت وطبخ اليوم بعد ما خلص، ورح تتحضري كمان بكل نشاط لتستقبلي ولادك من المدرسة، وجاي اطمن عليك ونتذاكر سوا بعض المعلومات يلي أخذت جديد لعلك ما بتعرفيها.
1: شو هالحديث هيدا؟ تمرق بلا غدا؟
0: مثل ما عم بقلك، وأنا جاي أعزمك أنت وعائلتك لعنا يوم الأحد، وما نرد زيارة الأحد يلي بعده. اتفقنا؟
1: اتفقنا، بس بدي أسأل زوجي.
0: ولا يهمك، ما الزوج اتصل بزوجك وعزمه.
1: لا، قوم حضر القهوة لك.
0: يلا وجيبي معك الدفتر.
2: اجعل لكل وقت عملا تشعر ببركة الوقت، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. وأنفاسك عمرك، جواهر لا قيمة لها إلا إذا صرفتها في طاعة الله.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
10: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: نصيحة في دقيقة، ماذا تنصح من يديم النظر في التليفون؟ يا أحبتي، هذا التليفون آلة كالبندقية، قد يستعملها الشخص في الخير وقد يستعملها في الشر، لكن أكثر الناس لا يستعملونها في الخير. لا يستعملون التليفون لنشر دين الله، لا يستعملون التليفون لتعلم دين الله. ثم صارت العادة أن يعطى الصغير من صغره التليفون ويعرض ما يعرض في هذا التليفون. أنتم تعرفون الفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام وهذه البرامج، ماذا فيها وماذا يظهر فيها وماذا يعرض فيها؟ كثير من المفاسد وكثير من الشرور، وكثير من الأولاد صار عندهم إدمان. تعرفون ما معنى الإدمان؟ صار مدمنا عليه كأنه لا يستطيع أن يفارقه. بل رأيت منظرا لشاب توقف عنده الاتصال بشبكة الإنترنت، فأصابته مثل الهستيريا، مثل الصرع، صار يرتجف ويصرخ يريد أن يشتغل بهذا التليفون. فأنتم كما قال شيخنا رحمه الله يخاطب أكثر الناس، أفسدتم الأولاد. من أول ما يبدأ هذا الولد ينظر يسلمونه التليفون، وقلت لبعض أحبابي ناصحا لهم يقولون لي حتى نرتاح منه، حتى نخلص من نقه، حتى ما ينقع علينا، يعني حتى لا يزعجنا. طيب تفسده؟ أحدكم يرضى يا أحبابي أن يرمي ولده في البحر الهائج ليغرق؟ لا يرضى. أحدكم يرضى أن يرمي ولده في غابة مشتعلة أو في غابة في ظلمة وفيها الأفاعي والأسود والوحوش؟ يرضى؟ لا يرضى. هذا من بعض النواحي مثل ذلك على فكرة يعني. فانتبهوا، أين الأطفال الذين في عمر 7 سنوات الآن يحفظون القرآن ويحفظون البخاري ومسلم وكتب السنة؟ أين هم؟ صاروا نادرين بسبب التلفزيون والتليفون وبسبب فساد أكثر الأهالي، لا يلتفتون إلى هذا الأمر. إذا أتقن الإنجليزية أو الفرنسية يقولون تمام، هذا الذي نريده. ما هذه العيشة وما هذه الحياة وما هذا التوجيه وما هذه التربية؟ فأشفقوا على أنفسكم وأشفقوا على أولادكم، وعملوا نظاما للاستفادة من التليفون في طاعة الله، في تحصيل دروس الدين ونشر دروس الدين ونشر التحذير من أهل الضلال ومن الكفريات التي انتشرت اليوم كالريح. هذه نصيحتي لكم.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. اعلم أخي المسلم أنه تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى، وأن ينفعه بزيارته، وأن يتقبلها منه، ويستحضر في قلبه شرف المدينة وأنها أفضل البلاد بعد مكة. ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، فإذا وصل القبر الشريف يقف غاض الطرف فارغ القلب من علائق الدنيا، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم عليه ويتوسل به ويستشفع به إلى ربه. وينبغي ألا يغتر في كثير من العوام في مخالفتهم بذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. وليحذر ممن خص مشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لغير القاصد بالسفر، وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فكلامه هذا مردود عليه، ولا يجوز العمل بكلامه، بل يجب نبذه والإعراض عنه. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة ومتمسك بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. لأن هذا الحديث الذي يستدلون به مخصوص بالمساجد فقط، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة تضاعف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المساجد الثلاثة. والذي يفسر الحديث الذي يتمسكون به على جهلهم هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا ينبغي للمطي، أي ما يركب عليه من الدواب، أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. رواه الإمام أحمد. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا زيارة القبر النبوي الشريف، وتملأ قلوبنا من أنواره وبركاته، وأن ترزقنا شفاعة خير الرسل وأفضل الناس، إنك متفضل على عبادك كريم.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلمة قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد تطورات الميدانية، حيث يسجل تحليق الطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية ومحيطهما وفوق الهرمل وعكار على علو متوسط. وأفيد عن توغل دبابتين من طراز ميركافا وجرافة من طراز دي 9 إلى أطراف بلدة برعشيت من جهة بيت يحون. في المواقف أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن هدف لبنان هو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن تحقيق ذلك يتطلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب. وقال رجي أن لبنان اختار إعادة بناء دولة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني. نيابيا استأنف مجلس النواب أعمال الجلسة التشريعية لليوم الثاني لمتابعة مناقشة وأقرار بنود جدول الأعمال. وقد أقر مجلس النواب المادة 19 من جدول الأعمال المتعلقة بالمدرسة الحربية. ذكرت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصر الدفاع المدني اللبناني أخمدوا حريقا اندلع في خزانات مازوت ومولد كهربائي في منطقة مارلياس، وعاونهم فوج إطفاء مدينة بيروت. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، هددت طهران اليوم باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية مع استئناف الحرب في الشرق الأوسط، بحسب وكالة فرانس بريس. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني اليوم إن قواتها استهدفت خلال الليل 6 ناقلات نفط روسية وقاطرتين في البحر الأسود وبحر أزوف. وأوضحت عبر تطبيق تيليجرام أن ناقلات النفط تستخدم لنقل النفط والمنتجات النفطية الروسية في محاولة للتحايل على العقوبات الدولية، وكذلك لنقل الوقود للجيش الروسي. في الخبر الأخير في هذا الموجز، لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 19 آخرون في حريق لا يزال مشتعلا في دار للأيتام في ضواحي العاصمة الجزائرية، وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية اليوم من دون تحديد أعمار القتلى. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير، بتحلى بالخير على كل لسان.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. الله

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: الحمد لله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن أعظم نعمة الله تعالى على العباد نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ثم هذه النعمة من حافظ عليها إلى نهاية عمره في هذه الحياة الدنيا فهو السعيد الناجي في قبره وفي الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على شريعة الله، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها يوم القيامة. ثم هذه النعمة، نعمة الإسلام، هي أقوى رابطة بين المؤمنين، لا توازيها الروابط الأخرى. فمن هنا يكون متحتما علينا أن نتحاب ونتواصل ونتزاور ونتناصح، يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا من هؤلاء المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتناصحين فيك، المتواصلين فيك. اللهم ربنا أحينا على السنة، أمتنا عليها، وبعثنا عليها. سر الفاتحة.

وأنفاسنا معدودة وبنفادها نموت، ومن كتب عليه الموت فهو ضعيف مقهور لله تعالى.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: نعم الله الظاهرة علينا كثيرة، وأما النعم الباطنة ومنها نعمة الإيمان التي لا تعلوها نعمة ولا تساويها نعمة، فلا الصحة ولا الذرية ولا المال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كثير من الناس لا يعرفون أن الشخص المسلم إذا مات ينتفع بعمل غيره بإذن الله تبارك وتعالى، فلو دعا له مسلم أو قرأ القرآن مسلم قراءة صحيحة عند قبره يستفيد هذا الميت بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى. الدليل على أن عمل الغير الخير لميت مسلم ينفعه بإذن الله، وليس ذلك خلاف الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالآية معناها ما عمله المؤمن من حسنة ونفعه ذلك فهو من سعيه، هو عمل ونفعه ذلك من سعيه. أما ما كان من سعي غيره من الخير فينفعه بمحض فضل من الله تعالى دون أن يكون هو سببا في ذلك، ينفعه بمحض فضل من الله من دون سعي الإنسان، بدليل أن صلاة الجنازة ليست من فعل الميت وتنفعه، وإلا لماذا نصلي عليه؟ وإلا فما المعنى من فعلها لو كانت غير نافعة له؟ وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. انظروا، الرسول يقول انقطع عمله، ما قال انقطع انتفاع الميت بعمل غيره، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فليس فيه نفي انتفاع الميت من عمل غيره، إنما فيه الإخبار عن انقطاع عمله التكليفي بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه: اقرأوا ياسين على موتاكم. اقرأوا، أنتم يخاطب المسلمين، ياسين على موتاكم، الميت قد مات، الذي يقرأ له هو الحي، لو كان لا ينتفع لما يقول الرسول اقرأوا ياسين على موتاكم؟ وبالحديث الآتي: باب الصدقة عن الميت، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم

إذا جاءك مهجر من أي قرية، من أي منطقة، من أي بلد، افتح له بيتك، قدم له الطعام والشراب الذي تأكل أنت منه، وألبسه من ثيابك وثياب أبنائك، لا أن ترفع عليه الأسعار في المواد وأجرة السكن. بيكون أجرة البيت 200 دولار، صار فيه مهجرين بيصير بده 500 دولار. هل هذا من أخلاق الطيبين المحسنين الزاهدين العابدين الذين يواسون الناس؟ ينبغي أن ترحم العباد. وفي الحديث، احفظوا هذا الحديث، من لا يرحم لا يرحم. إن كانت هناك ضرورات لإنقاذ المسلمين، كيف تعمل على ما يرهقهم ويزيدهم حسرة وتعبا وتشتتا وضياعا؟ في مثل هذا إن لم ترحم فأنت الخاسر. من لم يرحم، من لم يرحم لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم.

0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
1: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
5: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

أهلا بكم. شكل اليومان الأول والثاني من جولة روما التفاوضية بين لبنان والجانب الإسرائيلي مؤشرا إلى انتقال المباحثات من مرحلة اختبار النيات إلى مرحلة إدارة التفاصيل التنفيذية. وأعلنت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان أن المحادثات في روما اختتمت بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية، وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمناطق التجريبية على أن تستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة. وأشارت إلى أنه سيتم الانتقال إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان والجانب الإسرائيلي. وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن الجانب الأمريكي تعاطى مع الجولة باعتبارها فرصة للحفاظ على زخم المسار الذي بدأ بعد اتفاق وقف إطلاق النار ومنع عودة التصعيد العسكري. لذلك انصب الاهتمام على الملفات التي يمكن إحراز تقدم عمليا فيها، وفي مقدمها توسيع انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والبحث في ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من بعض النقاط بالتوازي مع تعزيز آليات المراقبة والتنسيق الأمني. وفيما برز في هذا السياق إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء في لبنان سيكون جيدا، نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله: توصلنا مع لبنان إلى اتفاق بشأن أول منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وأن الطرفين متفقان على مواصلة تنفيذ الاتفاق، وأن نزع سلاح حزب الله هدف أساسي للعملية، لافتة إلى أن المنطقتين التجريبيتين أول اختبار لقدرة الجيش اللبناني على أقرار السيادة. وقالت أن توسيع المناطق التجريبية مستقبلا سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى. كما أبلغ وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي اليوم بأن القوات الإسرائيلية عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة، بحسب وكالة فرانس بريس. وفي موقف المقاومة قال النائب حسن فضل الله من مجلس النواب أن اتفاق الإطار غير قابل للحياة، ولن يتمكن العدو الإسرائيلي من إقراره علينا، وأن محاولاتنا لم تتوقف مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من أجل الحد من الانزلاقة الخطيرة للعهد كي لا يفقد ما تبقى من دور وطني جامع. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، حيث نفذت قوات العدو عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في الجنوب، وأضرم العدو النيران في عدد من المنازل والأراضي عند أطراف بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبال. ويسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية ومحيطهما وفوق الهرمل وعكار على علو متوسط. وفيما يستعد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للسفر إلى واشنطن يوم السبت، علم أن جدول أعماله مزدحم باللقاءات مع عدد من المسؤولين في أكثر من إدارة، كما سيلتقي عددا من قيادات البنتاغون من المعنيين بالملف اللبناني، قبل أن تكون له سلسلة من المواعيد مع عدد من أعضاء الكونغرس من ديمقراطيين وجمهوريين، كما سيكون له لقاء مهم مع أعضاء الجالية اللبنانية. نيابيا استأنف مجلس النواب أعمال الجلسة التشريعية لليوم الثاني لمتابعة مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال، وقد تم إقرار مشروع قانون تعديل قانون الدفاع الوطني ورفع سنوات المدرسة الحربية من 3 إلى 4 سنوات ومعادلتها كي يتمكن الضباط من الحصول على إجازات بثلاث اختصاصات. كما تم إقرار مشروع القانون الرامي إلى زيادة حصة لبنان في رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقبيل الجلسة نفى وزير المال ياسين جابر المعلومات المتداولة حول نية مجلس الوزراء البحث في زيادة 15% جديدة على المحروقات. وبالتزامن مع الجلسة نفذ موظفو إيجيرو اعتصاما في ساحة رياض الصلح، أكدوا خلاله عدم القبول إلا بالحل القانوني للحفاظ على مترتباتهم، وأعلنوا عقد اجتماعات عدة وقالوا كل شيء بوقته. معيشيا، أعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي ونظيره القبرصي إطلاق دراسة تقويم بدعم من البنك الدولي لمشروع الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان. في إطار الخطة الاستثمارية والتطويرية المتفق عليها مع إدارة واستثمار مرفأ بيروت، قامت الشركة المشغلة CMA بيروت تيرمينال بتزويد محطة الحاويات بدفعة ثالثة من المعدات الحديثة تضم 12 شاحنة متطورة مخصصة لنقل الحاويات داخل المرفأ. فاصل ونواصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت خلالها مواقع عسكرية في مناطق عدة. وقالت القيادة إن قواتها ضربت صباح اليوم مواقع للدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طومب الكبرى خلال موجة استمرت 90 دقيقة. وأضافت أن الضربات استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية ومسيرات إلى جانب منشآت للمراقبة الساحلية. وأوضحت أن الهدف من الضربات هو زيادة إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، مشيرة إلى استخدام ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة بينها مدينة بندر عباس. في المقابل هددت طهران اليوم باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية مع استئناف الحرب في الشرق الأوسط، بحسب وكالة فرانس بريس. وقالت القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي: ستدمر جميع البنى التحتية في المنطقة بضربات فولاذية من القوات المسلحة الإيرانية ولم يبقى لها أثر وكأنها لم تكن موجودة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد عبر قناة فوكس نيوز بأنه سيضرب محطات توليد الطاقة والجسور في إيران الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران. وبشأن مضيق هرمز، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن الأعمال العدائية الأمريكية لن تتمكن من فتح مضيق هرمز، ولفت إلى أن التزام أمريكا بمذكرة التفاهم وإقرار قوانيننا في مضيق هرمز هما السبيل لإعادة فتحه. في السياق، أملت وزارة الخارجية الباكستانية في أن تعود الأوضاع لطبيعتها في مضيق هرمز، خاصة على مستوى أمن وسلامة الملاحة. وجددت الدعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تقوض السلام. وأكدت أن لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، تجمع متظاهرون في مدن أوكرانية رئيسة اليوم، بينهم مئات الأشخاص في كييف، احتجاجا على استقالة وزير الدفاع الأوكراني الذي يحظى بشعبية في البلاد بحسب وكالة فرانس بريس. بدورها قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن قواتها استهدفت خلال الليل 6 ناقلات نفط روسية وقاطرتين في البحر الأسود وبحر أزوف. وأوضحت عبر تطبيق تيليجرام أن ناقلات النفط تستخدم لنقل النفط والمنتجات النفطية الروسية في محاولة للتحايل على العقوبات الدولية وكذلك لنقل الوقود للجيش الروسي. أعلن رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا أن حصيلة قتل الزنزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي ارتفعت إلى 4829 قتيل، فيما وصل عدد المصابين إلى 16740 شخص. ولا ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل ودون تعديل في الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال من 18 إلى 30، أما في الداخل من 16 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و 85%. حار البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن نداء أف أم.
1: نداء المعرفة.
2: أنت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: أكيد.
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: أها.
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: إيه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة
3: تمام
2: 03-793-911.
3: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت تبني. ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة حارك. ما معي محلة كل هون
1: ما تعت الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام
4: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات المريحة كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين وآخر موعد لاستقبال الطلبات الأول من آب 2026 أو عند نفاد المقاعد وموعد الانطلاق 17 منه حملة الديوان للحج والعمرة 7679 534

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الجنوب، تفجيرات وقصف مدفعي وأطلاق نار وطيران العدو المسير يخرق أجواء العديد من المناطق. مجلس النواب استأنف جلسته التشريعية وأقر 3 مشاريع قوانين تتعلق بالدفاع المدني ومزاولة الضباط لمهنة التعليم وزيادة حصة لبنان في رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الأعمار. خارجية باكستان حضت الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات. إيران تهدد بتدمير البنى التحتية في الشرق الأوسط في حال مهاجمة بناها التحتية. إيران عملياتنا تستهدف البنية الهجومية الأمريكية ومضيق هرمز سيبقى مغلقاً. آليات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ عمليات هدم في منطقة بالأغوار الفلسطينية. القناة 13 العبرية تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة. وكالة سانا إحباط محاولة إدخال شحنات أسلحة عبر الحدود السورية العراقية. وزير الخارجية التركي سيكون من المفيد استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول. وزارة الدفاع الروسية إسقاط 800 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة. الجيش الأوكراني استهداف 6 ناقلات نفط روسية. أخيراً طقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع نسبة رطوبة مرتفعة ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن مجاهدة النفس وتعويدها على الخير أمر مطلوب، فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما ينفعها حالا ومآلا، وهي تجاهده بما تركن إليه بحسب طبعها وجبلتها من ضد ذلك. يقول ربنا في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جملة المجاهدات مجاهدة النفس بالصبر عند الابتلاء، ليعقب ذلك أنس الصفاء وينزع الصفاء عنه لباس الجفاء. فالله سبحانه ينعم على المجاهدين أنفسهم بإكمال النعمة والجزاء، وإن الله لمع المحسنين. المحسن من يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه. فإذا كان هكذا، كان له من شرف المعية المعنوية الكريمة ما أشار إليه بقوله هذا: وإن الله لمع المحسنين. ويقول ربنا في القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا الموت. قال المفسر البغوي: أي الموت الموقن به. وعن التابعي الكبير أبي مسلم الخولاني، عن الإمام الدمشقي جبير بن نفير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال المفسر المؤرخ ابن الجوزي: قال الزجاج اللغوي: معنى الآية أعبد ربك أبدا، ولو قيل أعبد ربك بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعا. فلما قال حتى يأتيك اليقين، أمر بالإقامة على العبادة ما دام حيا. ومما قيل ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت. وروى الإمام البخاري عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي أن المؤمن القوي أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وهو أرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وفي كل خير معناه في كل من القوي والضعيف خير، لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. احرص على ما ينفعك، معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على اليو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333-922.
1: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، لله تعالى فائدة عظيمة. دعاء علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه سر عظيم وثواب جزيل، فلا تتركوه، بارك الله فيكم. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، يعني مليونا من الحسنات، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. وفي رواية أحمد وابن ماجه: وبنى له بيتا في الجنة. ومن اللطيف ذكره والمفيد أنني كنت مع شيخنا الفقيه الحافظ الأصولي عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله في السبعينيات، مررنا بالليل في السوق وكانت الدكاكين مقفلة، فسألته: هل نقول دعاء السوق الذي ورد في الحديث والدكاكين مقفلة؟ فقال لي رحمه الله: الذي ورد في الحديث من دخل السوق فقال، ما اشترط الرسول أن تكون الدكاكين مفتوحة، فنقوله ولنا بإذن الله هذا الثواب العظيم. لكن نحتاج إلى أمرين: أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن ننطق باللفظ كما هو وارد عن الرسول، أن نخرج كل حرف من مخرجه. وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كان ينزل للسوق لأجل هذا، أن يقول هذا الدعاء العظيم. فقولوه دائما مخلصين النية لله، وبارك الله فيكم.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟

قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيلة من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.
8: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الجنوب، تفجيرات وقصف مدفعي وأطلاق نار وطيران العدو المسير يخرق أجواء العديد من المناطق. مجلس النواب استأنف جلسته التشريعية وأقر 3 مشاريع قوانين تتعلق بالدفاع المدني ومزاولة الضباط لمهنة التعليم وزيادة حصة لبنان في رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار. خارجية باكستان حضت الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات. إيران تهدد بتدمير البنى التحتية في الشرق الأوسط في حال مهاجمة بناها التحتية. إيران عملياتنا تستهدف البنية الهجومية الأمريكية ومضيق هرمز سيبقى مغلقا. آليات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ عمليات هدم في منطقة بالأغوار الفلسطينية. القناة 13 العبرية تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة. وكالة سانا إحباط محاولة إدخال شحنات أسلحة عبر الحدود السورية العراقية. وزير الخارجية التركي سيكون من المفيد استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول. وزارة الدفاع الروسية إسقاط 800 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة. الجيش الأوكراني استهداف 6 ناقلات نفط روسية. أخيراً طقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع نسبة رطوبة مرتفعة ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإخلاص.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. والإخلاص هو أن تعمل الطاعة امتثالا لأمر الله وحده، والرياء أن تعمل عملا تبتغي مدح الناس وشكرهم لك، أو تعمل عملا تبتغي مدح الناس ورضا الله. أما البدعة فالمقصود منها هنا كل ما خالف الشرع. اللهم ارزقنا الإخلاص وجنبنا الرياء يا أرحم الرحمن.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس فيه فوائد جليلة عن بعض الآداب النبوية. فقد روى البخاري وغيره بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإذا مضت ساعة فخلوهم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. هذا الحديث معناه أنه ينبغي منع الصبيان من الخروج من المنزل أول الليل إلى أن تمضي ساعة، لأن الشياطين تنتشر في هذه الساعة. في أول الليل تنتشر في الشوارع، وفي أماكن أخرى تنتشر، فإذا صادفوا الصغار يكون ذلك سببا لإيذائهم، لإيذاء هؤلاء الشياطين لهؤلاء الصغار، وهم على أذى الصغار أقوى من أذى الكبار. هذا أدب من الآداب النبوية تركه الناس اليوم، لا يعرفه إلا القليل من المسلمين. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينفعنا أنه إذا أجفينا الباب، أي أطبقنا الباب أو رددناه أو أغلقناه، أن نسمي الله، أي أن نقول بسم الله. فمن أغلق الباب وسمى الله تعالى، الشيطان لا يفتح، لا يجعل الله تعالى له قدرة على فتح هذا الباب، صار حجابا بينهم وبين هذا الباب، هذه التسمية. إذا قيل عند إطباق الباب بسم الله، الشيطان لا مدخل له، لا يستطيع. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب الحسن الذي هو نافع لنا في معيشتنا أن نخمر، أي أن نغطي الأواني ونسمي الله ولو بشيء دقيق. تغطية الأواني سنة كالفناجين وغير ذلك. ثم من لم يغطه يكفأه، أي يقلبه، يجعل أعلاه أسفله. هذا الناس الكبار معروف عندهم، أما اليوم قل من يعرفه. لا يترك الإناء مفتوحا من غير أن يوضع عليه شيء، ولو عرض عليه عود خفيف، أما إذا ترك هكذا يكون خلاف السنة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في السنة ليلة وباء، وهذا الوباء يطلب الإناء الذي هو مفتوح يدخل فيه. إذا وجد إناء مفتوحا يدخل هذا الإناء، أما الذي هو مكفوء أي مقلوب فلا يدخله هذا الوباء، يتجاوزه. كذلك الإناء الذي عرض عليه شيء، غطي بشيء ولو بعود خفيف، هذا يتجاوزه ولا يدخله. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول عند إطفاء السراج، أي الضوء، بسم الله. كل هذا من الآداب النبوية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينفعنا في معيشتنا في الحياة الدنيا، وفي ذلك عون لأمور آخرتنا أيضا، لأن الشياطين أعداء بني آدم. من وقت أن عاد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام، لا يزال الشياطين أتباع إبليس يعادوننا، يحاولون أن يؤذونا، ولولا قرن الله بنا من الملائكة، كل واحد منا الله تعالى وكل به عشرة من الملائكة، اثنان يكتبان عمله، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، واثنان آخران واحد أمام هذا الإنسان وآخر خلفه، وهكذا إلى تمام العشرة. هؤلاء غير الكاتبين، هؤلاء الذين هم غير الكاتبين وغير كاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يوجد ملك من الملائكة وكله الله تعالى بالعبد المسلم بكتابة ما يخرج منه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. غير هؤلاء الثلاثة يحفظون هذا الإنسان من الجن، ولولا وجود هؤلاء كانت الجن اتخذتنا كالكرة، كانت تتلاعب بنا في الليل والنهار، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم، ومع ذلك يصيبوننا يؤذوننا بما قدر الله تبارك وتعالى. أولئك الملائكة لا يمنعون عنا ما قدر الله أن يصيبنا، أما ما لم يقدر الله أن يصيبنا فيمنعونهم منا، يحفظوننا بقدرة الله منهم، أي مما لم يقدر الله أن يصيبنا من قبل الجن المؤمنين منهم والكافرين. لكن أكثر الأذى من الشياطين، أي كفار الجن. أما مؤمنوهم فمنهم أتقياء لا يؤذون الناس ولا يظلمونهم، ومنهم فساق مثل كثير من مسلم البشر. مسلم البشر أكثرهم فساق، الأتقياء فيهم قليل. كذلك مؤمن الجن الأتقياء فيهم قلة، الأغلب فساق لا يتورعون عن حرام، لا يتورعون عن الأذى، يتبعون أهواءهم، حتى إنهم أحيانا يسرقون أغراض الناس، حتى الدراهم يسرقون. إذا جاء القدر هؤلاء الملائكة لا يمنعون، بل ينفذ القدر، أي إذا جاء الشيء الذي شاء الله في الأزل أن يصيبنا يصيبنا مع وجود هؤلاء الملائكة. إنما الشيء الذي لم يقدر الله أن يصيبنا من أذاهم من شرهم يحفظوننا منه بمشيئة الله. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا عند دخول الخلاء، حتى يكون حجابا سترا بين الجن وبين عورات بني آدم. قبل أن يضع الشخص رجله في الخلاء يقول بسم الله، هذه تكفي، فطالما هو في الخلاء لا يرون عورته، حجب عنهم عوراتنا. وكذلك يسن أن يقول الشخص عند دخول الخلاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، فمن قرأ هذا يكون في ذلك زيادة خير، وإن اقتصر على بسم الله يكون حصل الستر بإذن الله تبارك وتعالى بين أعين الجن وعورته، فلا ينظرون إلى عورته ولا يرونها. والكنيف هو المرحاض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التمسك بالآداب النبوية الشريفة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.
1: أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. ابتكر علماء روس خوذة صممت خصيصا للأشخاص الذين يعانون من ضعف جزئي أو كلي في البصر، وأدرجت ضمن قائمة أفضل 5 اختراعات حديثة. ووفقا للمبتكرين، تجري الخوذة مسحا للوسط المحيط وتنبه المستخدم إلى المخاطر باستخدام إشارات صوتية. الجهاز الجديد ابتكره باحث شاب يجمع بين تقنيات رؤية الحاسوب والتعلم الآلي في جهاز واحد سهل الاستخدام، يتمثل في خوذة خاصة. يقول الباحث: تستطيع هذه الخوذة على عكس الأجهزة الحالية تقويم مستوى الخطر الذي يهدد حياة المستخدم. كذلك تحلل الخوذة باستخدام الـ AI الوسط المحيط، وتتعرف على الأجسام وتتتبع الحركات، ثم يرسم النظام مساراً آمناً في الوقت الفعلي وينبه المستخدم إلى العوائق باستخدام الصوت المكاني مع تعديل المسار باستمرار وفقاً للتغيرات التي تطرأ على الوسط المحيط.

0: في الوقت الذي تتجه فيه شركات التكنولوجيا إلى تزويد الهواتف الذكية بمزيد من المزايا، اختارت شركة بينويل السير في الاتجاه المعاكس بإطلاق هاتف منزلي يقتصر على المكالمات الصوتية فقط. ويعمل بينويل هوم عبر شبكة الواي فاي، ويستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و10 سنوات، ليمنحهم وسيلة تواصل آمنة بعيدا عن الرسائل النصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بوصفه مرحلة تمهيدية قبل امتلاك أول هاتف ذكي. وعلى خلاف الهواتف الذكية، لا يدعم بينويل هوم الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، إذ صمم لإجراء واستقبال المكالمات الصوتية فقط. وترى الشبكة أن هذا النهج يساعد الأطفال على تنمية مهارات التواصل الهاتفي والتحدث مع الأصدقاء وأفراد العائلة باستقلالية، من دون الحاجة إلى استعارة هواتف الوالدين أو التعرض لمشتتات الهواتف الذكية. ويوفر الهاتف منصة تحكم للوالدين، وتتيح الموافقة على جهاز الاتصال، حظر الأرقام المجهولة، منع المكالمات المزعجة والاحتيالية، تحديد أوقات استخدام الهاتف، وضع حدود زمنية للمكالمة، كما يدعم الجهاز ميزتي الاتصال السريع والبريد الصوتي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: برنامج منتجات جديدة، منتجات جديدة، جديد المنتجات.

الصلوات الخمس هي أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان بالله ورسوله. يقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. اعلم أيها المسلم أن الصلوات الخمس هي أفضل الأعمال عند الله تعالى بعد الإيمان بالله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. الصلاة من أهم أمور الإسلام، وهي عماد الدين. من أداها كما أمر الله تعالى بشروطها وأركانها وآدابها فإنها تنهاه عن المعاصي والمنكر، وهذا معنى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. وحكم تارك الصلاة أن من تركها كسلا كما يفعل كثير من المسلمين هذه الأيام فهو مسلم عاص فاسق وليس كافرا، وأما من تركها منكرا لفرضيتها فهو كافر، لأنه مكذب للشريعة. يقول عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن بتمامهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، رواه الإمام أحمد. ويجب أداء الصلوات الخمس في أوقاتها كما أمر الله تعالى، ولا يجوز تقديمها على دخول وقتها والانشغال عنها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر شرعي، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى واستحق عذابه الأليم في الآخرة. اللهم وفقنا لأداء الصلوات في أوقاتها واجعلنا من المتقين يا رب العالمين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ هادي فايد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى.

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج من

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: إخوة الإيمان والإسلام، عقيدة التنزيه التي جاء بها الأنبياء والرسل الكرام وعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته وآل بيته وسائر أمته المحمدية، هي العقيدة المنجية يوم القيامة. وللتوسع في هذا الموضوع المهم عند كل مسلم موحد منزه، نبقى الآن مع محاضرة فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، فلننصت إليه راجين الله تعالى أن ينفعنا به وبها.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. كنا وصلنا إلى قول المؤلف في بيان معنى الشهادة الأولى: الدائم الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، لأن الفناء يستحيل عليه عقلا، فلا دائم بهذا المعنى إلا الله تعالى. إذن يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي. وقد ذكرنا في درس البارحة ما جاء في قول الله عز وجل: هو الأول والآخر. وبينا أن الله تعالى أزلي أبدي، فليس له بداية ولا تجوز عليه النهاية. ومعنى الدائم أي الذي لا يلحقه الفناء، فالله تعالى أزلي، والأزلي لا يفنى. أزلي والأزلي لا يفنى ولا يبيد ولا يزول ولا يتغير ولا يتطور ولا يتبدل، لأنه قال في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. إذا ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز عليه عقلا الفناء، هذا مستحيل على الله شرعا وعقلا، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: هو الأول والآخر. وفي الحديث الذي مر ذكره معنا: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن أزلي أبدي. ومن حيث العقل لو جاز عليه الفناء، لو جاز عليه الفناء لكان له ابتداء، لكان محدثا، وهذا مستحيل على الإله، وهذا مستحيل على الإله سبحانه. إذن شرعا وعقلا الله منزه عن الفناء، الله منزه عن الزوال، منزه عن التغير، منزه عن التطور سبحانه وتعالى. الخالق الذي أبرز وكون جميع الكائنات، الكائنات يعني المحدثات، المحدثات يعني المخلوقات، يقال لها كائنات، يقال لها محدثات، يقال لها مخلوقات، يقال لها حوادث. إذن الله تعالى هو الذي أبرز وكون جميع الحادثات من العدم إلى الوجود، وهذه الصفة لا يوصف بها غير الله. الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، هذا لا يطلق على غير الله، وهذا لا يوصف به غير الله، بل من أطلقه على غير الله قال العلماء كفر. لماذا؟ لأنه يكون أثبت بزعمه وجود الشركاء مع الله، وهذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب للدين وللإجماع. فإذن الله تعالى هو الذي أوجد هذا العالم، خلق هذا الكون، وما فيه، كل ما في هذا العالم إنما بخلق الله وقضائه وقدره، بعلمه الأزلي، بمشيئته الأزلية وجد هذا الكون، وجد هذا العالم. إذن هذا لا يطلق على غير الله. الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، هذا لا يصح أن يوصف به إلا الله، ولا يصح أن يطلق إلا على الله. ومن أطلقه على غير الله فقد نسب لله الشركاء، وهذا تكذيب لقول الله تعالى لا شريك له. قال المؤلف رحمه الله: الخالق الرازق، الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. إذن الله تعالى هو الذي يوصل بقدرته، ليس بالمباشرة، المباشرة مستحيلة على الله. من الذي يعمل بالمباشرة؟ المخلوق. نحن نعمل بالمباشرة. أنا إذا أردت أن أنقل هذا الخيوان، هذه الطاولة، من هنا أباشرها بيدي، أمسها، ألمسها، هذا يقال له المباشرة. الذي يعجن الدقيق مع الماء يخالطه، يباشره بيديه، وهكذا الذي يعمل في البناء، وهكذا الذي يعمل في الطعام أو في الخياطة أو في الحدادة أو في النجارة. إذن من الذي يعمل بالمباشرة؟ المخلوق. من الذي يعمل بالحواس والآلات والأجسام والجوارح؟ المخلوق. أما الله عز وجل فيوجد الأشياء بقدرته بلا تعب ولا مشقة ولا مباشرة، بلا تعب ولا مشقة ولا مباشرة. مر معنا أيضا قول الحسين رضي الله عنه في تنزيه الله: لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس. إذن الله منزه عن الجوارح والآلات، الله منزه عن الجوارح والآلات. قاعدة مهمة: الخالق لا يشبه المخلوق. وأبو حنيفة رضي الله عنه قال: أنى يشبه الخالق مخلوقه، يعني لا يشبه الخالق مخلوقه. إذن الله منزه عن كل صفات المخلوقين من الآلات والجوارح والتغير والتطور والحدوث، من العمل بالمباشرة هذا كله مستحيل على الله، وهو منزه عن الإحساس والشعور واللذة والألم، لأنه قال ليس كمثله شيء. والرزق ما هو الرزق؟ قلنا الرزاق هو الله الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. من الذي يرزق الطير في الهواء؟ هو الله. والحوت في الماء، الأسماك في البحار والأنهار، من الذي يرزقها؟ الله. الجنين الذي في رحم الأم يصله الغذاء عبر العروق والدم بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله. ثم الرزق كما عرف العلماء هو ما ينفع حسا ولو كان محرما. وهون بدنا ننتبه، هذا تعريف الرزق وليس معناه يجوز لك أن تطلب الرزق من طريق محرم. لا، من طلبه بطريق محرم أثم عليه معصية، ومن طلب الرزق من طريق مباح لا معصية عليه. لكن هنا يعرف العلماء معنى الرزق، يعرف العلماء معنى الرزق هو ما ينفع ولو كان محرما. فالرزق الحلال والحرام إن حصله الشخص فهو رزق ساقه الله تعالى إليه وأوصله الله تعالى له. لكن انتبهوا، لكن الله تعالى أمرنا بأن نحصل المال من حلال، أمرنا أن نحصل المال من حلال وأن نصرفه في الحلال، ونهانا عن أن نحصل المال من حرام وعن أن يصرف في الحرام. يعني هنا الآن يبين المؤلف معنى الرزق، يرزق من شاء ومن شاء أحرما، والرزق ما ينفع ولو محرما، هكذا يقول ابن رسلان في الزبد. إذن الرزق ما ينفع حسا ولو كان محرما، لكن من طلبه من طريق محرم أثم عليه معصية، ومن طلبه من طريق مباح لا إثم عليه. والله نهانا، انتبهوا، الله نهانا يعني حرم علينا أن نسعى بطريق محرم لتحصيل الرزق. مثل شو؟ كالسرقة، هذا حرام. كالإتجار بما يسمى الإتجار بالخمور، بالاعتداء على الناس وأخذ أموال الناس بالباطل، هذا حرام. في طرق كثيرة محرمة من أخذ المال من خلالها أو بخلالها أو عن طريقها فهو آثم. وأما من جمع المال، اشتغل بالحلال وجمع المال الحلال وصرفه في الحلال، فهذا لا مؤاخذة عليه في الآخرة. من المؤاخذ شرعا ومن المؤاخذ والملام عند الله؟ المكلف الذي يعمل بطريق محرم ليجمع المال، أو أخذ المال الحرام. مثل شو؟ مثل المال المسروق. مش أنت باشرت السرقة، الذي باشر السرقة عليه معصية، وأنت علمت أنه مال مسروق، مع كونك لم تباشر السرقة حرام أيضا عليك أنت أن تأكل هذا المال. واضح؟ انتبهوا، هذا المال المسروق لو وصل إلى 1000 يد وأنت الواحد بعد 1000 وأنت تعرف أنه مسروق، حرام عليك أن تأكله، حرام، لا يجوز لك. ماذا تفعل به؟ ترده إلى الأصل الذي سرق منه، مش للحرامي 1000، مش للمحتالين، لا، مش للعصابات، لا، لصاحب المال الأصل يرد إليه. وحرام عليك أنك تأكله، لو كنت أنت الإيد الألفين وأنت تعلم، وأنت تعلم لأنك تكون أكلته من طريق محرم، هذا لا يجوز. واسمعوا هذا الحديث، روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم، وفي لفظ للحديث كل جسد نبت من سحت، وفي رواية نبت من حرام، فالنار أولى به، فالنار أولى به. فينتبه الإنسان عشو بده يكبر لحمه وبطنه ليكون طعاما للحشرات في القبر إذا كان بالحرام عم نحكي. لأي شيء الإنسان يجمع المال من حرام ليكون وبالا عليه في الآخرة. واسمعوا هذا الحديث، ورد في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول الأمل، وهذا من غرق فيه يصرفه عن الآخرة، هذا من غرق فيه همته تصير في الدنيا وللدنيا. لذلك اعملوا بالحديث الآخر. أي حديث؟ روى ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. القليل، الرزق الحلال الذي يكفيك الحاجات الأصلية، ليس إلى حد التنعم، وليس إلى حد البحبوحة، وليس إلى حد تتبع الملذات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فإن عباد الله يعني الأتقياء، ليسوا بالمتنعمين يعني ليس هذا من عادتهم، يعني لا يتتبعون ذلك ولا يصرفون هممهم لذلك. إذن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى. فما تحصله من الرزق من طريق حلال ولو كان قليلا يكفيك الحاجات الأصلية والضرورية، هذا خير لك عند الله من أن تجمع الدنيا بحذافيرها من حرام. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. لذلك فلينظر الإنسان من أين يجمع المال. قال المؤلف رحمه الله: العالم المتصف بصفة العلم الأزلي الأبدي الذي لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص ولا يتجدد، فهو تعالى عالم لا كالعلماء، لأن علمه قديم وعلم غيره حادث. إذن يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه متصف بصفة العلم، وعلمه علم واحد لا يتجدد. نحن علمنا يتجدد، يعني أنا قبل أن أحضر ما كنتم تأكدتم ولا عرفتم ولا علمتم أنني سأحضر وسأتكلم بهذه المسائل بعينها. بعدما حضرت وتكلمت تجدد لكم علم، علمتم بماذا تكلمت. أنا قبل أن أحضر إلى المسجد ما كنت أعلم من الذي سيحضر منكم، الآن لما رأيتكم تجدد لي علم فعلمت من الذي حضر منكم. إذا من الذي يتجدد له علم؟ المخلوق. من الذي علمه يزيد؟ المخلوق. من الذي علمه ينقص؟ المخلوق. من علمه حادث؟ المخلوق. والله منزه عن كل ذلك، الله أزلي أبدي، وصفاته أزلية أبدية، وعلمه من صفاته، فعلمه أزلي أبدي. قال ربنا في القرآن: ولله المثل الأعلى. ما معنى ولله المثل الأعلى؟ أي ولله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، لا يشبه وصف غيره. ولذلك نقل الإمام الأصولي الفقيه المتكلم عبد القاهر بن طاهر أبو منصور التميمي البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات، هذا كتاب في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أجمع كتاب ألف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. في هذا الكتاب ينقل الإجماع على كفر من نسب تجدد العلم لله، يعني اللي بيقول الله يتجدد له علم أو يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، بيقول هذا كافر بالإجماع، هذا منه مسلم. ليش؟ وصف الله بالعجز بالنقص، شبهه بخلقه، جعله حادثا فلا يكون من المسلمين، فهمنا؟ فالله علمه شامل لكل معلوم، علمه علم واحد، علمه لا يتغير ولا يتطور ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص، شامل لكل المعلومات، يعلم الحادث أنه حادث، ويعلم الواجب واجب الوجود، يعني هو الله، فالله يعلم ذاته ويعلم سبحانه كل ما دخل في هذا الكون وكل ما سيدخل وكل ما يكون في الجنة والنار إلى غير نهاية، الله يعلمه بعلم واحد، ليس بعلم يتجدد. من يتجدد له علم فهو متغير، والمتغير حادث. الله عز وجل علمه واحد شامل لكل المعلومات. قال المؤلف رحمه الله: القدير المتصف بالقدرة التامة، وقدرة الله صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، فبها يوجد ويعدم. بها بصفة القدرة، الله متصف بصفة القدرة، فبها يوجد ويعدم. أما الله تعالى فهو واجب الوجود، أي أن العقل، شو يعني واجب الوجود؟ أي أن العقل لا يقبل إلا أن يكون الله موجودا، العقل لا يقبل إلا ذلك، إلا أن يكون الله موجودا، هذا الأمر الذي شرحناه. وهذه المسألة مهم أن نحفظها، لماذا؟ لأن المؤلف هنا قال بقدرته يؤثر في الممكنات. شو شرحنا بالبداية؟ الممكنات، الكائنات، الحادثات، الممكنات يعني المخلوقات. فالله بصفته الأزلية الأبدية بصفة القدرة يؤثر في الممكنات، في الممكنات، ولا يدخل في هذا واجب الوجود، لا، لأن الله أزلي أبدي. قال المؤلف: والمستحيل العقلي فهو ما لا يتصور، فهو ما لا يتصور في العقل وجوده، كوجود الشريك لله تعالى أو مثيل لله تعالى، هذا شو اسمه؟ مستحيل عقلي، يعني هذا لا يقبل الوجود أصلا لذاته، يعني هذا لا يدخل في الوجود، هذا لا يصير، هذا لا يحصل، والعقل لا يقبل وجود هذا الأمر، إذن هذا يقال له مستحيل عقلي. ماذا يقال له؟ مستحيل عقلي. قال المؤلف: والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. هذا جزء من آية، أليس في القرآن فعال لما يريد؟ هذا في القرآن. إذن أي أن الله قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، أي على إيجاد. شو يعني على تكوين؟ يعني إيجاد ما سبقت به إرادته، أي على إيجاد كل ما أراد في الأزل وجوده، فالله تعالى لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة، ولا يمانعه أحد، ولا أحد يؤخر ذلك، ولا أحد يؤخر ذلك عن وجوده في الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه. يعني كل ما سبق في تقدير الله الأزلي أنه سيوجد وسيدخل في الوجود وسيدخل في الكون، فلا بد وأن يوجد في الوقت الذي قدر الله أن يوجد فيه، بلا تأخر عن ذلك الوقت وبلا تقدم. يعني تقدير الله أزلي أبدي. في الأزل الله قدر أن نكون نحن في هذا العصر، فكنا في هذا العصر ولم نكن في عصر آدم عليه الصلاة والسلام. ها؟ إذن على حسب ما قدر الله في الأزل حصل، ولا أحد يستطيع أن يغير ذلك، ولا أحد يستطيع أن يمنع حصول ذلك، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قدر الله وما شاء فعل. يا سلام، هذه عقيدة الإسلام، هذه عقيدة الأنبياء، هذه عقيدة الأولياء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والآل رضي الله عنهم. أما من خالف في ذلك فاعتقد أو قال إن تقدير الله الأزلي تغير، فقد جعل الله حادثا. من شوي والبارحة ذكرنا عبارة مهمة، وهي أن المتغير حادث، والحادث لا يكون إلها. فالذي تتغير إرادته لا يكون إلها، لا يكون أزليا أبديا، يكون حادثا غيره يغيره. والعامة ماذا تقول؟ سبحان الذي يغير ولا يتغير، ولا يتغير. هذا صحيح، هذه العبارة سليمة، مع أنه كثير من عبارات العوام غير سليمة، لكن هذه العبارة صحيحة. سبحان الذي يغير، يعني بمشيئته الأزلية يغير في المخلوقات على حسب مشيئته الأزلية، من غير أن يتغير هو، ومن غير أن تتغير صفاته. وهون مهم في نفس الأمر أن ننبه لمسألة منتشرة في بعض البلاد العربية. في ليلة النصف من شعبان اعتاد بعض الناس على قراءة أدعية، ومنها ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن عمر رضي الله عنه، ولا عن ابن عباس، ولا عن ابن مسعود، ولا عن ابن عمر رضي الله عنهم. من هذه الأدعية الغير ثابتة، اسمعوا وانتبهوا ماذا يقول بعض الناس. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحوا اللهم. هذا يوهم أن تقدير الله يتغير، فقوله أزلي، والأزلي لا يتغير، والأزلي لا يتبدل. إذن ما حكم الله به في الأزل لا يتغير. اسمعوا يا إخواننا، ما حكم الله به في الأزل لا يتغير ولا يتبدل. ثم أليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال، وقال لي، يعني الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإنه لا يرد. هذه عقيدة المسلمين، هذه عقيدة الإسلام. ثم أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سألت ربي لأمتي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدا؟ اسمعوا، قال: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وقال:

لم يتغير لأجل محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف العالمين وأحب خلق الله إلى الله، وهو إمام الأنبياء وسيد المرسلين، فإن كان له لم تتغير مشيئة الله فهل تتغير لغيره؟ لا. هل تتغير لنا؟ لا. هل تتغير لسبب أو لأحد؟ لا. لا في النصف من شعبان، ولا في ليلة القدر، لا لنبي، لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لأرملة، لا بدعوة داع ولا بصلاة مصل ولا بصيام صائم ولا لنذر ناذر. مشيئة الله لا تتغير لأحد ولا لشيء من ذلك، لأنه اللي بتتغير مشيئته مخلوق. فإذا ما قدره الله في الأزل لا بد وأن يحصل. هذه عقيدة يا إخواننا، هذه عقيدة الإسلام، هذه عقيدة كل الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله: ما شاء الله، أي في الأزل. ما قلنا مشيئة الله أزلية، فمش اليوم، انتبهوا، ليس اليوم الله شاء لنا أن نجتمع فاجتمعنا، لا، في الأزل، فيما لا بداية له، فيما لا بداية له شاء لنا أن نجتمع في هذا العصر، في هذا الزمن، في هذا البلد، في هذا الحي، في هذا المسجد، بهذا العدد، بهذه الأشكال، بهذه الثياب، بهذه الجلسات، بهذه الأماكن، بهذه المواضيع. هذا كله شيء سبق في تقدير الله الأزلي، شاءه الله في الأزل فحصل ما شاء الله في الأزل أن يحصل، مش اليوم شاء لنا، لا. سيدنا علي شو بيقول رضي الله عنه؟ عرفت الله بفسخ العزائم، عرفت الله بنقض العزائم. أنا مشيئتي بتتغير إيه؟ أنا مخلوق ضعيف عاجز، أنت مشيئتك بتتغير إيه؟ أنت ضعيف عاجز مخلوق، أما الله قوي قاهر قادر غالب أزلي أبدي لا يتغير، وصفاته لا تتغير، الخالق لا يشبه المخلوق. عرفت الله بنقض العزائم. بتشوف الشغيل طالع من بيته الصبح تعبان، حامل مثلا، لنقول واحد بيشتغل بالبوية، حامل السيبة وحامل السطل والفرشاية والاغراض، ورايح وين؟ رايح يشتغل ليطلع مين؟ ليطعمي ولاده. هو عم بيقطع الشارع، تطرق السيارة بيحملوه على التربة. سبحان الله العظيم. عرفت الله بنقض العزائم. مشيئتك تغيرت، مشيئتي بتتغير، مشيئة الله لا تتغير. بيجي الكهربجي بده يصلح ليقبض مصاري، بيتكهرب، بيفحم، بيشيله ميت. سبحان الله العظيم. بعلمك اللحام عم بيشتغل، عم بيفرم اللحم فرم إصبعه. سبحان الله العظيم. إذن أنت مشيئتك تتغير. فرعون لعنه الله عندما لحق موسى عليه الصلاة والسلام، شو كان مراد فرعون؟ أن يقتل موسى. شو كان قصد فرعون؟ أن يقتل موسى. ماذا كان وجه قصده فرعون؟ لقتل موسى. من الذي هلك ومن الذي نجا؟ فرعون هلك وموسى نجا. تنفذت مشيئة فرعون؟ لا، تنفذت مشيئة الله. الله في الأزل شاء الهلاك لفرعون والنجاة لموسى. فرعون لو كان بيعرف حاله حيغرق وينتفخ ويصير كالبرميل طافيا على الماء، كان بيطلع؟ كان يذهب إلى البحر؟ كان يلحق بموسى؟ إذن مشيئة فرعون لم تتنفذ، مراده وقصده لم يتحقق. عرفت الله بنقض العزائم، عرفت الله بنقض العزائم. أما الله عز وجل فمشيئته أزلية أبدية. ما شاء الله في الأزل وجوده كان، أي حصل ووجد. وما لم يشأ، يعني ما لم يشأ الله في الأزل، وما لم يشأ الله في الأزل وجوده لم يكن، أي لا يوجد ولا يتحقق ولا يحصل. ليش؟ الله ما شاء أن يوجد،

0: شاء وجود هذا الشيء فلا يدخل في الوجود، ما شاء وجود هذا الأمر فلا يدخل في الوجود. قال المؤلف رحمه الله: ومشيئة الله لا تتغير، لأن تغير المشيئة التي هي تخصيص الممكن العقلي ببعض الصفات التي يجوز عليه دون بعض وبوقت دون آخر دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله. هون دخل المؤلف بتعريف المشيئة. بدنا ننتبه، المشيئة ليست هي عين الأمر، المشيئة ليست هي عين الأمر، فالمشيئة تخصيص. هذا تعريف المشيئة، ركزوا معنا هون، عم بيعرف المؤلف معنى المشيئة: تخصيص الممكن العقلي. وقد شرحنا ما هو الممكن العقلي والمستحيل العقلي واجب الوجود. طيب هل عم بيشرح معنى المشيئة، يعرف المشيئة: تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبصفة دون أخرى وبوقت دون آخر وبوقت دون آخر. إذن المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون الصفات الأخرى وبوقت دون الوقت الآخر. هذا تعريف المشيئة. الله تعالى خصص الحية بأن تمشي على بطنها، وخصصنا نحن بأن نمشي على أقدامنا على أرجلنا، ما هيك؟ وخصص بعض المخلوقات من البهائم بأن تمشي على أربعة قوائم. انتبه، في الأزل الله خصصك بأن تمشي على رجليك، وهو قادر لو شاء أن يخصصك بأن تمشي على رأسك بدل رجليك لمشيت. ولو خصصك في الأزل بمشيئته أن تمشي على بطنك كالحية لمشيت، لكن خصصك بمشيئته الأزلية بأن تمشي على رجليك فمشيت، والحية على بطنها فمشت، وبعض المخلوقات على قوائمها الأربعة فمشت. ولو شاء في الأزل أن يخصصنا ونحن بصور البشر، نحن بصور البشر بهذه الصفات، أن نكون بقدر وحجم حبة العنب، لو شاء في الأزل ذلك لكان، لو قدر في الأزل، لو شاء في الأزل أن نكون نحن هكذا بصور بني آدم لكن بحجم حبة العنب لكنا، لكن شاء أن نكون بهذه الأحجام فكنا كما شاء، وكنا على الصفة التي شاء، وكنا في الوقت الذي شاء أن نكون فيه بدل غيره من الأوقات، وبالصفات التي نحن عليها بدل غيرها من الصفات. هذا معنى المشيئة، تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبوقت دون آخر. فما بنقول كل ما دخل في هذا الكون والعالم فهو بأمر الله ورضاه ومحبته على معنى أن الله أمر بذلك؟ لا، لأن الله لا يأمر بالكفر. لاحظوا هنا في الآية: إن الله يأمر بالعدل. لاحظوا هذه الأمور التي جاء ذكرها في الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، ما قال ويأمر بالفحشاء والمنكر، قال وينهى، مع أنه وجد بخلقه. فلا يقال كل شيء خلقه الله يحبه الله، لا يقال كل شيء خلقه الله يحبه الله. فالكفر والشر والمعاصي والكفار وجدوا بخلق الله لكن الله لا يحبهم، لا يحبهم، إنما يحب مين؟ الأتقياء، يحب الإيمان، يحب المسلمين، يحب الطاعات ولا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، مع أنهم خلقه، لكن عصوه فلا يحبهم، لكن عصوه فلا يحبهم. قال المؤلف رحمه الله: الذي لا حول ولا قوة إلا به، أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بعصمته سبحانه، ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بعونه تعالى. وهذا هو حقيقة العبودية، أي أن يكون العبد مفتقرا إلى الله في العصمة عن المعاصي والتوفيق للطاعات. فالعبد محتاج إلى الله في الأمرين: في التحفظ عن المعاصي والقدرة والتمكن على الطاعات، أنت محتاج إلى الله في ذلك. فلا قدرة لنا ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله، ولا عصمة لنا عن المعصية، ولا عصمة لنا عن المحرمات والمنكرات والموبقات إلا بعصمة الله. فمن حفظه الله من المعصية ومن حفظه الله من المحرمات هو المحفوظ، ومن أقدره الله ومكنه على فعل الطاعات ومن فعلها فهو الموفق للخير. فالتوفيق، التوفيق خلق قدرة الطاعة في الإنسان، والخذلان خلق القدرة فيه على المعصية، والله يفعل ما يشاء. أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، أمرنا بالواجبات وحرم علينا المحرمات، وهو ربنا يفعل ما يشاء، لا آمر له ولا ناهي، فعال لما يريد، ألا له الخلق والأمر، هو سبحانه يفعل ما يشاء. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا إن عصمه الله، إلا بعصمة الله سبحانه. ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بعونه تعالى. وهذا هو حقيقة العبودية، أن تعتقد اعتقادا جازما بلا شك ولا ريب أنك محتاج إلى الله في عصمتك عن المعصية وفي قوتك على الطاعة. أنت بحاجة إلى الله. لو أن الله تعالى أخرس ألسنتنا، هل كنا نقدر على أن نقول سبحان الله؟ لو أن الله أخرسنا كنا بنقدر نقول الحمد لله؟ لو أن الله جعلنا مقعدين في بيوتنا كنا بنقدر نجي على المسجد؟ كنا بنقدر نوقف نصلي؟ إذن لا ترى مزية لنفسك إذا صليت وتعبدت؟ كل هذا من فضل الله علي، هذا فضل من الله عليك، هذا من نعمة الله ومن فضله ومنه وجوده وكرمه وإحسانه. وإلا لا يجب عليه، هو لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه أن يعطينا القدرة على الصلاة، لا، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فكن دائما مستحضرا في قلبك أن الله هو المتفضل علينا فيما نعمل من الطاعات والعبادات. لا ترى ذلك مزية لنفسك، قل أنا ضعيف، أنا فقير، لولا أن الله أقدرني على هذا ما قدرت عليه، لولا أن الله مكنني من هذا ما استطعت أن أعمل هذا العمل ولا أن أقوم به. غدا إن شاء الله نكمل في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.
1: مستمعين الكرام، وهكذا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة الدينية الكريمة، والتي ألقى علينا دررها ومعلوماتها النافعة حول عقيدة التنزيه والتوحيد فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، لله تعالى فائدة عظيمة. دعاء علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر عظيم وثواب جزيل، فلا تتركوه، بارك الله فيكم. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، يعني مليونا من الحسنات، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. وفي رواية أحمد وابن ماجه: وبنى له بيتا في الجنة. ومن اللطيف ذكره والمفيد أنني كنت مع شيخنا الفقيه الحافظ الأصولي عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله في السبعينيات، مررنا بالليل في السوق وكانت الدكاكين مقفلة، فسألته: هل نقول دعاء السوق الذي ورد في الحديث والدكاكين مقفلة؟ فقال لي رحمه الله: الذي ورد في الحديث من دخل السوق فقال، ما اشترط الرسول أن تكون الدكاكين مفتوحة، فنقوله ولنا بإذن الله هذا الثواب العظيم. لكن نحتاج إلى أمرين: أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن ننطق باللفظ كما هو وارد عن الرسول، أن نخرج كل حرف من مخرجه. وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كان ينزل للسوق لأجل هذا، أن يقول هذا الدعاء العظيم. فقولوه دائما مخلصين النية لله، وبارك الله فيكم.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال، وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين، 01-656-118، 03-79-39-11.
6: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
0: النداء الأخير للمسافرين.
7: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
8: ألو، وينك؟
9: بدي وين؟
8: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
9: لحظة، ما معي محل كل هول.
8: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
2: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. أكد مصدر سياسي مسؤول لصحيفة الجمهورية أن جولة مفاوضات روما تبعث على الارتياح، إلا أنه يعتبر أن اشتعال الحرب من جديد بين الولايات المتحدة وإيران يبعث على القلق، وإذ يؤكد أن كل دول المنطقة في موازاة هذه الحرب تقع في عين العاصفة. ويقول: كل هذا الذي يحصل يشكل حافزا قويا للتحصين الداخلي، وأن يتم تجنب أي فعل مباشر أو غير مباشر من شأنه جعل لبنان هدفا لشظايا الحرب وساحة لارتداداتها واستجرار دمار فوق الدمار الذي تسبب به منطق الأجندات والمغامرات.
0: جولة الصحافة.
1: في الداخل اللبناني انتهت الجلسة التشريعية التي عقدت أمس، والتي تخللها أجواء مشحونة بين نواب الكتائب وحركة أمل وبعض نواب التغيير والنائب ميشيل معوض، ولكن تمت معالجتها في حينه، وقد تم التصديق على عدد من اقتراحات القوانين بما فيها إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لنظام التقاعد، وكذلك اقتراح قانون إعادة عناصر متقاعدين إلى ملاك الضابطة الجمركية، مع تعديل فقرة في قانون منح المتضررين والإعفاءات، وكذلك اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية التي يرتبط بقانون الإيجارات بعد إدخال تعديلات عليه تتعلق بالإيجارات السكنية وغير السكنية بحسب ما ذكرت صحيفة الديار.
0: جولة الصحافة.
1: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه مع تفضيله للدبلوماسية، اطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع على الخيارات المتاحة بما يخص إيران، بما في ذلك استخدام القوات البرية وقصف جبل. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب استضاف اجتماعا في غرفة العمليات مساء الثلاثاء لمناقشة الاستيلاء على جزر قارك ومناطق أخرى على طول مضيق هرمز باستخدام القوات الأمريكية، بالإضافة إلى احتمال قصف مجمع أنفاق وهو موقع مرتبط بالبرنامج النووي لم تستهدفه الولايات المتحدة بعد. كما يبقى توسيع نطاق الغارات الجوية على المزيد من الأهداف في إيران، بما في ذلك مواقع الطاقة احتمالا واردا. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن الخطوات التالية في الحرب، ويصر سرا وعلنا على أنه يفضل حل نزاعه مع إيران دبلوماسيا، لكنها لم تستجب لمطالبه بتسليم مخزونها النووي بعد أسابيع من الضربات العسكرية واتفاق مؤقت كان سيسمح لها بجني مليارات الدولارات من بيع النفط في السوق المفتوحة حسب ترامب. وخلصت الصحيفة إلى أن الجمود الدبلوماسي دفع ترامب إلى مطالبة مساعديه بخيارات تصعيدية جديدة يمكن أن تجبر إيران على الاستسلام، أو على الأقل التعهد بوقف مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه الآية فيها خطاب ما بس لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما حدا يجي يقول ايه زوجات الرسول هن اللي كان واجب عليهم انه يتحجبوا غير زوجات الرسول، لا ابدا. هذه الآية نص على انه هذا الحكم لزوجات الرسول ولغير زوجات الرسول، لزوجات الرسول ولبنات الرسول ولنساء المؤمنين. انما الحكم الخاص بزوجات الرسول كان هو وجوب تغطية الوجه، فزوجات الرسول كان واجب عليهم يغطوا وجوهن، وهذا الحكم منه عام لكل المسلمات. ونساء الأنصار لما سمعوا هيدي الآية بادروا فورا، جابوا الأكسي، جابوا القماش أو الثوب الغليظ اللي بيغطي منيح، وفورا غطوا روسهم، غطوا شعرهم، ولبسوا هيدي الجلابيب. فالجلباب بلغة العرب هو شيء تغطي به المرأة شعرها. آية تاني بالقرآن الكريم مشهورة بآية النور اللي فيها كمان دليل على فرضية الحجاب. الله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. المرأة لا تبدي زينة جسدها إلا ما ظهر منها. المسور ابن مخرمة، عبد الله ابن عباس، السيدة عائشة، سعيد ابن جبير، وغير فسروا هذه الآية إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين. فالمرأة لا تبدي شيئا إلا الوجه والكفين، بنص هول الأعلام الأئمة الكبار وغيرهم. شو كانت تتمة الآية؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شو هو الجيب؟ جيوبهن جمع جيب. الجيب هو جيب القميص، فتحة القميص، هذا اسمه الجيب. وليضربن بخمرهن جمع خمار، والخمار ما يغطي الرأس، هذا الخمار اللي المرأة عم تغطي فيه شعرها ورأسها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فينتبهوا مش بس يغطوا راسهم ويتركوا تحت الرقبة من هون مفتوح فيبين الجيب، حتى هيدا واجب انه يتغطى.

0: العز في الدنيا بغير فضيلة، والجهل يقذف في الحضيض الأبشع، والمجد والشرف الرفيع نصونه ليخيب حامل ريبة لم يرجعي. يا بنت من نعم بهدي المصطفى، أليت أن أبقى وأن تبقي معي في عزة وكرامة ومهابة، ولتعرف الدنيا سلامة منبعي.
1: بدعة الضلالة وبدعة الهدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. ومعنى الحديث أن من أحدث في أمر ديننا وشريعتنا أمرا يخالف الدين والشريعة فهو رد، أي مردود. ويفهم من هذا الحديث أن من أحدث أمرا يوافق الشريعة فلا يكون هذا المحدث مردودا. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة ضلالة. فالبدعة الحسنة هي ما أحدث على وفاق القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والأثر. وأما بدعة الضلالة فهي ما أحدث على خلاف الكتاب والسنة والإجماع والأثر، وهي المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا التقسيم للبدعة يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة

أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، وهذه محدثة غير مذمومة. ومن البدع السيئة تحريف اسم الله إلى الله أو آه، وكتابة صاد وصلعم عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع الحسنة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري، ووافق عليه العلماء واستحسنوه.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال ميشيل نصر في صحيفة الديار: تجمع الكواليس الدبلوماسية الغربية على أن الطبخة الألمانية الفرنسية تجاه لبنان تتخطى مفهوم السياسة المشتركة إلى إطلاق إطار سياسي جديد لإدارة المرحلة المقبلة بعد اقتناع العاصمتين اللتين تشكلان محور الانقسام الأوروبي التاريخي، بأن الملف اللبناني دخل مرحلة لا يمكن تركه فيها رهينة الأحادية الأمريكية والتجاذبات الإقليمية، رغم التساؤلات الكثيرة التي طرحها غياب كل من إيطاليا وإسبانيا عن المشهد، ورغم الحديث عن حضورهما في خلفيته. فوفقا للمعلومات، شهدت الأسابيع الماضية مشاورات مكثفة بين العواصم المعنية، كان آخرها على هامش قمة الناتو، انتهت إلى توافق على الانتقال من مرحلة التنسيق الدبلوماسي إلى مرحلة المبادرة السياسية المشتركة بالتنسيق مع واشنطن، التي شجعت بشكل غير مباشر باريس وبرلين بدور أكثر نشاطا، شرط أن لا يمس بذلك الثوابت الأمريكية في لحظة انشغال الإدارة بملفات دولية وإقليمية أكثر إلحاحاً. وتشير مصادر دبلوماسية مطلعة إلى أن المبادرة ولدت من قناعة أوروبية بأن استمرار الانهيار اللبناني لم يعد يشكل تهديداً للبنان وحده، بل أصبح خطراً مباشراً على الأمن القومي الأوروبي في أكثر من جانب، ما يحتم الدعم السريع من خلال إنشاء إدارة نافذة قادرة على التعاطي المباشر وتنسيق العمل الميداني على الصعد كافة في ظل دعم الاتحاد للعهد الجديد اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً. وتكشف الكواليس أن المبادرة لن تقتصر على الدعوة إلى الإصلاح أو دعم الدولة، بل ستتضمن تصوراً متكاملاً لإعادة تفعيل الحضور الأوروبي في لبنان، غير أن اللافت بحسب المصادر وأن باريس تناسلت عن اعتبار نفسها الوصي الأوروبي الوحيد على لبنان، وقبلت للمرة الأولى شراكة كاملة مع برلين. وتختم المصادر أن نجاح المبادرة سيقاس بمدى قدرتها على إدارة أدوات الضغط والحوافز الفعلية، من ضمن توافق لبناني داخلي في إطار إعادة هندسة للأدوار داخل المعسكر الغربي، قائمة على تقاسم المهمات أكثر مما تعكس تقاسم النفوذ، ما يمنح المبادرة بعداً يتجاوز الساحة اللبنانية. فالختام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
3: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع، وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين.

0: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
1: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافي وسي فود صيداوي دايما بالطليعة قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافي وسي فود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع
2: رحلة الهيام حبا لخير الأنام عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات المريحة كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد وموعد الانطلاق 17 منه حملة الديوان للحج والعمرة 7679835 4 روحي بطيبة تلاقي الأمان نداء FM معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة تطبيق نداء FM تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون فنحن دائماً معك تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو OS TV النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا بشاشات TCL هايسنس فيليبس وشارك لا تفوت الفرصة حملوا التطبيق الآن نداء FM

0: الحمد لله ذي الصفات العلية.
1: الله
2: الله يفتح عليك.
1: الله الله
2: الله يزيدك.

المولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: فح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والذي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج نحن حدك خطوة بخطوة دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي Quality Education Within Reach www.gu.edu.lb 71-3-58-058.
2: أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: تعرفه.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
12: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الحي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الرحمن على العرش استوى بلا كيف. أكثر السلف قالوا تأويلا إجماليا، ليس فيه تعيين معنى معين. بقولهم في هذه الآيات المتشابهات على ما يليق به أو بلا كيف، الرحمن على العرش استوى على ما يليق به، وبعضهم قال بلا كيف. الأنبياء هم أفضل خلق الله، عاشوا في هذه الأرض ثم صارت هذه الأرض مدفنا لهم، إذا ماتوا ثم يحشرون منها يوم القيامة، والملائكة الذين هم دونهم في الدرجة عند الله قسم منهم حافون من حول العرش وقسم منهم في السماوات السبع وقسم منهم في الجنة خزان الجنة وقسم في جهنم خزان جهنم. فلو كان الفضل بعلو الحيز والمكان لكان الأمر حول العرش. ما خلق الله شيئا من العالم لينتفع به. العرش الذي هو في الجهة العليا في نهاية الجهة العليا، والأرض السابعة التي في نهاية الجهة السفلى، كلاهما الله تعالى غني عنهما. ما خلق هذا لينتفع به ولا خلق هذا لينتفع به.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فهذه فائدة عظيمة في استحباب التلقين بعد الدفن وقراءة القرآن عند القبر، فقد نص أئمة الفقهاء والمحدثين على استحباب تلقين الميت بعدما يدفن. قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وأما التلقين بعد الموت وهو في القبر فقيل يفعل لحقيقة ما روينا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم، ونسب إلى أهل السنة والجماعة وخالفه المعتزلة. ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل، فيجب تعيينه. وفي الفواكه الدواني قال: وجزم النووي بندبه، أي التلقين. وقال بعض المالكية: هو الذي نختاره ونعمل به. وقد روينا فيه حديثا ليس بالقوي، لكن اعتضض بالقواعد وبعمل أهل الشام، وممن وافق على ندبه صاحب المدخل والقرطبي وغير واحد، حتى قيل: ولا يبعد حمل لقنوا موتاكم على التلقين بعد الدفن. ولعل وجه عدم البعد صريح لفظ الحديث، حيث قال موتاكم والأصل عدم التأويل. وقال في التاج والإكليل لمختصر خليل، قال أبو حامد: ويستحب تلقين الميت بعد الدفن. وقال ابن العربي في مسالكه: إذا أدخل الميت قبره فإنه يستحب تلقينه في تلك الساعة، وهو فعل أهل المدينة الصالحين من الأخيار، لأنه مطابق لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير بالله عند سؤال الملائكة. وقال الحافظ النووي في المجموع: قال جماعات من أصحابنا: يستحب تلقين الميت عقب دفنه. وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ويسن تلقين الميت المكلف بعد الدفن. وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: وسن تلقينه، أي الميت، بعد الدفن عند القبر. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أخرجه مسلم. والميت حقيقة هو من مات بالفعل، وأما إطلاق الميت على المحتضر فهو من باب المجاز، والأصل حمل الكلام على الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل. فالقول إنه مجاز يعد تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه، وهو قول لا دليل عليه، لأن الأصل الحقيقة، كما أوضح ذلك ابن الهمام في فتح القدير وابن نجيم في البحر الرائق. وعن سعيد بن عبد الله الأودي أنه قال: شهدت أبا أمامة رضي الله عنه وهو في النزع، فقال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نصنع بموتانا. أمرنا رسول الله فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال فينسبه إلى حواء، يا فلان ابن حواء. رواه الطبراني في المعجم الكبير. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير إسناده صالح، وقد قواه الضياء في أحكامه، وأخرجه عبد العزيز في الشافي. والراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي، بيض له ابن أبي حاتم، ولكن له شواهد، منها ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد وغيره، قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ينصرف. وقال الحافظ النووي في المجموع قلت فهذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به. وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث واسألوا له التثبيت ووصية عمرو بن العاص، وهما صحيحان. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن، انتهى. وقال الحافظ النووي في كتابه الأذكار وأما تلقين الميت بعد الدفن فقد قال جماعة كثيرون من أصحابنا باستحبابه، وممن نص على استحبابه القاضي حسين في تعليقه، وصاحبه أبو سعيد المتولي في كتابه التتمة، والشيخ الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي، والإمام أبو القاسم الرافعي وغيرهم، ونقله القاضي حسين عن الأصحاب. وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن هذا التلقين فقال في فتاويه التلقين هو الذي نختاره ونعمل به، وذكره جماعة من أصحابنا الخراسانيين، انتهى من كتاب الأذكار للحافظ النووي. وأما البقاء عند القبر بعد الدفن لقراءة القرآن والدعاء فقد جاء في كتاب الأذكار للحافظ النووي قوله وروينا في سنن أبي داود والبيهقي بإسناد حسن عن عثمان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال الإمام الشافعي والأصحاب يستحب أن يقرأوا عنده شيئا من القرآن، قالوا فإن ختموا القرآن كله كان حسنا. وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها، انتهى من كتاب الأذكار للنووي. فاعلموا رحمكم الله أنه يستحب تلقين الميت المسلم، واعلموا أيضا أنه يستحب أن يقرأ القرآن على قبره وأن يستغفر له وأن يدعى له. وكذلك لو قرأ القرآن بعيدا عن قبره وقال القارئ اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان فإنه ينفعه بإذن الله. وسبحان الله وبحمده، والصلاة والسلام على نبيه، والحمد لله أولا وآخرا.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
6: Global University gu.edu.lb 71 3 58 0 58.

حبيبي يا رسول الله عبارة يهتف القلب بها قبل اللسان عندما تطأ القدمان أرض المدينة المنورة المباركة، فعلى هذا التراب سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته الكرام يزرعون الزهور في الصخور، وأي صعوبة في ذلك! حبيبي يا رسول الله، نتذكرك كل يوم وعند كل حدث جلل، وكم نفتقدك وقد اسودت دنيا العرب والإسلام بالخطوب والكروب، وحسبنا أننا مصممون على نشر رسالتك ورفع رايتك مهما كان من ثمن، فلا بد للفجر أن ينتشر. حبيبي يا رسول الله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة
4: كمان
3: 03-793-911.
4: ولعشاق الفوتبول، ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: إخوة الإيمان والإسلام، عقيدة التنزيه التي جاء بها الأنبياء والرسل الكرام وعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته وآل بيته وسائر أمته المحمدية هي العقيدة المنجية يوم القيامة. وللتوسع في هذا الموضوع المهم عند كل مسلم موحد منزه، نبقى الآن مع محاضرة فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، فلننصت إليه راجين الله تعالى أن ينفعنا به وبها.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. كنا وصلنا إلى قول المؤلف في بيان معنى الشهادة الأولى: الدائم الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، لأن الفناء يستحيل عليه عقلا، فلا دائم بهذا المعنى إلا الله تعالى. إذن يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي. وقد ذكرنا في درس البارحة ما جاء في قول الله عز وجل: هو الأول والآخر. وبينا أن الله تعالى أزلي أبدي، فليس له بداية ولا تجوز عليه النهاية. ومعنى الدائم أي الذي لا يلحقه الفناء، فالله تعالى أزلي، والأزلي لا يفنى. أزلي والأزلي لا يفنى ولا يبيد ولا يزول ولا يتغير ولا يتطور ولا يتبدل، لأنه قال في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. إذا ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز عليه عقلا الفناء، هذا مستحيل على الله شرعا وعقلا، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: هو الأول والآخر. وفي الحديث الذي مر ذكره معنا: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن أزلي أبدي. ومن حيث العقل لو جاز عليه الفناء، لو جاز عليه الفناء لكان له ابتداء، لكان محدثا، وهذا مستحيل على الإله، وهذا مستحيل على الإله سبحانه. إذن شرعا وعقلا الله منزه عن الفناء، الله منزه عن الزوال، منزه عن التغير، منزه عن التطور سبحانه وتعالى. الخالق الذي أبرز وكون جميع الكائنات، الكائنات يعني المحدثات، المحدثات يعني المخلوقات، يقال لها كائنات، يقال لها محدثات، يقال لها مخلوقات، يقال لها حوادث. إذن الله تعالى هو الذي أبرز وكون جميع الحادثات من العدم إلى الوجود، وهذه الصفة لا يوصف بها غير الله. الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، هذا لا يطلق على غير الله، وهذا لا يوصف به غير الله، بل من أطلقه على غير الله قال العلماء كفر. لماذا؟ لأنه يكون أثبت بزعمه وجود الشركاء مع الله، وهذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب للدين وللإجماع. فإذن الله تعالى هو الذي أوجد هذا العالم، خلق هذا الكون، وما فيه، كل ما في هذا العالم إنما بخلق الله وقضائه وقدره، بعلمه الأزلي، بمشيئته الأزلية وجد هذا الكون، وجد هذا العالم. إذن هذا لا يطلق على غير الله. الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، هذا لا يصح أن يوصف به إلا الله، ولا يصح أن يطلق إلا على الله. ومن أطلقه على غير الله فقد نسب لله الشركاء، وهذا تكذيب لقول الله تعالى لا شريك له. قال المؤلف رحمه الله: الخالق الرازق، الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. إذن الله تعالى هو الذي يوصل بقدرته، ليس بالمباشرة، المباشرة مستحيلة على الله. من الذي يعمل بالمباشرة؟ المخلوق. نحن نعمل بالمباشرة. أنا إذا أردت أن أنقل هذا الخيوان، هذه الطاولة، من هنا أباشرها بيدي، أمسها، ألمسها، هذا يقال له المباشرة. الذي يعجن الدقيق مع الماء يخالطه، يباشره بيديه، وهكذا الذي يعمل في البناء، وهكذا الذي يعمل في الطعام أو في الخياطة أو في الحدادة أو في النجارة. إذن من الذي يعمل بالمباشرة؟ المخلوق. من الذي يعمل بالحواس والآلات والأجسام والجوارح؟ المخلوق. أما الله عز وجل فيوجد الأشياء بقدرته بلا تعب ولا مشقة ولا مباشرة، بلا تعب ولا مشقة ولا مباشرة. مر معنا أيضا قول الحسين رضي الله عنه في تنزيه الله: لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس. إذن الله منزه عن الجوارح والآلات، الله منزه عن الجوارح والآلات. قاعدة مهمة: الخالق لا يشبه المخلوق. وأبو حنيفة رضي الله عنه قال: أنى يشبه الخالق مخلوقه، يعني لا يشبه الخالق مخلوقه. إذن الله منزه عن كل صفات المخلوقين من الآلات والجوارح والتغير والتطور والحدوث، من العمل بالمباشرة هذا كله مستحيل على الله، وهو منزه عن الإحساس والشعور واللذة والألم، لأنه قال ليس كمثله شيء. والرزق ما هو الرزق؟ قلنا الرزاق هو الله الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. من الذي يرزق الطير في الهواء؟ هو الله. والحوت في الماء، الأسماك في البحار والأنهار، من الذي يرزقها؟ الله. الجنين الذي في رحم الأم يصله الغذاء عبر العروق والدم بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله. ثم الرزق كما عرف العلماء هو ما ينفع حسا ولو كان محرما. وهون بدنا ننتبه، هذا تعريف الرزق وليس معناه يجوز لك أن تطلب الرزق من طريق محرم. لا، من طلبه بطريق محرم أثم عليه معصية، ومن طلب الرزق من طريق مباح لا معصية عليه. لكن هنا يعرف العلماء معنى الرزق، يعرف العلماء معنى الرزق هو ما ينفع ولو كان محرما. فالرزق الحلال والحرام إن حصله الشخص فهو رزق ساقه الله تعالى إليه وأوصله الله تعالى له. لكن انتبهوا، لكن الله تعالى أمرنا بأن نحصل المال من حلال، أمرنا أن نحصل المال من حلال وأن نصرفه في الحلال، ونهانا عن أن نحصل المال من حرام وعن أن يصرف في الحرام. يعني هنا الآن يبين المؤلف معنى الرزق، يرزق من شاء ومن شاء أحرما، والرزق ما ينفع ولو محرما، هكذا يقول ابن رسلان في الزبد. إذن الرزق ما ينفع حسا ولو كان محرما، لكن من طلبه من طريق محرم أثم عليه معصية، ومن طلبه من طريق مباح لا إثم عليه. والله نهانا، انتبهوا، الله نهانا يعني حرم علينا أن نسعى بطريق محرم لتحصيل الرزق. مثل شو؟ كالسرقة، هذا حرام. كالإتجار بما يسمى الإتجار بالخمور، بالاعتداء على الناس وأخذ أموال الناس بالباطل، هذا حرام. في طرق كثيرة محرمة من أخذ المال من خلالها أو بخلالها أو عن طريقها فهو آثم. وأما من جمع المال، اشتغل بالحلال وجمع المال الحلال وصرفه في الحلال، فهذا لا مؤاخذة عليه في الآخرة. من المؤاخذ شرعا ومن المؤاخذ والملام عند الله؟ المكلف الذي يعمل بطريق محرم ليجمع المال، أو أخذ المال الحرام. مثل شو؟ مثل المال المسروق. مش أنت باشرت السرقة، الذي باشر السرقة عليه معصية، وأنت علمت أنه مال مسروق، مع كونك لم تباشر السرقة حرام أيضا عليك أنت أن تأكل هذا المال. واضح؟ انتبهوا، هذا المال المسروق لو وصل إلى 1000 يد وأنت الواحد بعد 1000 وأنت تعرف أنه مسروق، حرام عليك أن تأكله، حرام، لا يجوز لك. ماذا تفعل به؟ ترده إلى الأصل الذي سرق منه، مش للحرامي 1000، مش للمحتالين، لا، مش للعصابات، لا، لصاحب المال الأصل يرد إليه. وحرام عليك أنك تاكله، لو كنت أنت الإيد الألفين وأنت تعلم، وأنت تعلم لأنك تكون أكلته من طريق محرم، هذا لا يجوز. واسمعوا هذا الحديث، روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم، وفي لفظ للحديث كل جسد نبت من سحت، وفي رواية نبت من حرام، فالنار أولى به، فالنار أولى به. فينتبه الإنسان عشو بده يكبر لحمه وبطنه ليكون طعاما للحشرات في القبر إذا كان بالحرام عم نحكي. لأي شيء، لأي شيء الإنسان يجمع المال من حرام ليكون وبالا عليه في الآخرة؟ واسمعوا هذا الحديث، ورد في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يكبر ابن آدم، يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول الأمل. وهذا من غرق فيه يصرفه عن الآخرة، هذا من غرق فيه همته تصير في الدنيا وللدنيا. لذلك اعملوا بالحديث الآخر. أي حديث؟ روى ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. القليل، الرزق الحلال الذي يكفيك الحاجات الأصلية، ليس إلى حد التنعم، وليس إلى حد البحبوحة، وليس إلى حد تتبع الملذات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فإن عباد الله يعني الأتقياء، ليسوا بالمتنعمين يعني ليس هذا من عادتهم، يعني لا يتتبعون ذلك ولا يصرفون هممهم لذلك. إذن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى. فما تحصله من الرزق من طريق حلال ولو كان قليلا يكفيك الحاجات الأصلية والضرورية، هذا خير لك عند الله من أن تجمع الدنيا بحذافيرها من حرام. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. لذلك فلينظر الإنسان من أين يجمع المال. قال المؤلف رحمه الله: العالم المتصف بصفة العلم الأزلي الأبدي الذي لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص ولا يتجدد، فهو تعالى عالم لا كالعلماء، لأن علمه قديم وعلم غيره حادث. إذن يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه متصف بصفة العلم، وعلمه علم واحد لا يتجدد. نحن علمنا يتجدد، يعني أنا قبل أن أحضر ما كنتم تأكدتم ولا عرفتم ولا علمتم أنني سأحضر وسأتكلم بهذه المسائل بعينها. بعدما حضرت وتكلمت تجدد لكم علم، علمتم بماذا تكلمت. أنا قبل أن أحضر إلى المسجد ما كنت أعلم من الذي سيحضر منكم، الآن لما رأيتكم تجدد لي علم فعلمت من الذي حضر منكم. إذا من الذي يتجدد له علم؟ المخلوق. من الذي علمه يزيد؟ المخلوق. من الذي علمه ينقص؟ المخلوق. من علمه حادث؟ المخلوق. والله منزه عن كل ذلك، الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، وعلمه من صفاته، فعلمه أزلي أبدي. قال ربنا في القرآن: ولله المثل الأعلى. ما معنى ولله المثل الأعلى؟ أي ولله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، لا يشبه وصف غيره. ولذلك نقل الإمام الأصولي الفقيه المتكلم عبد القاهر بن طاهر أبو منصور التميمي البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات، هذا كتاب في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أجمع كتاب ألف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. في هذا الكتاب ينقل الإجماع على كفر من نسب تجدد العلم لله، يعني اللي بيقول الله يتجدد له علم أو يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات بيقول هذا كافر بالإجماع، هذا منه مسلم. ليش؟ وصف الله بالعجز بالنقص، شبهه بخلقه، جعله حادثا فلا يكون من المسلمين، فهمنا؟ فالله علمه شامل لكل معلوم، علمه علم واحد، علمه لا يتغير ولا يتطور ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص، شامل لكل المعلومات، يعلم الحادث أنه حادث، ويعلم الواجب واجب الوجود، يعني هو الله، فالله يعلم ذاته ويعلم سبحانه كل ما دخل في هذا الكون وكل ما سيدخل وكل ما يكون في الجنة والنار إلى غير نهاية، الله يعلمه بعلم واحد ليس بعلم يتجدد. من يتجدد له علم فهو متغير، والمتغير حادث. الله عز وجل علمه واحد شامل لكل المعلومات. قال المؤلف رحمه الله: القدير المتصف بالقدرة التامة، وقدرة الله صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، فبها يوجد ويعدم. بها بصفة القدرة، الله متصف بصفة القدرة، فبها يوجد ويعدم. أما الله تعالى فهو واجب الوجود، أي أن العقل، شو يعني واجب الوجود؟ أي أن العقل لا يقبل إلا أن يكون الله موجودا، العقل لا يقبل إلا ذلك، إلا أن يكون الله موجودا، هذا الأمر الذي شرحناه. وهذه المسألة مهم أن نحفظها. لماذا؟ لأن المؤلف هنا قال بقدرته يؤثر في الممكنات. شو شرحنا بالبداية؟ الممكنات، الكائنات، الحادثات، الممكنات يعني المخلوقات. فالله بصفته الأزلية الأبدية بصفة القدرة يؤثر في الممكنات، في الممكنات، ولا يدخل في هذا واجب الوجود، لا، لأن الله أزلي أبدي. قال المؤلف: والمستحيل العقلي فهو ما لا يتصور، فهو ما لا يتصور في العقل وجوده، كوجود الشريك لله تعالى أو مثيل لله تعالى، هذا شو اسمه؟ مستحيل عقلي، يعني هذا لا يقبل الوجود أصلا لذاته، يعني هذا لا يدخل في الوجود، هذا لا يصير، هذا لا يحصل، والعقل لا يقبل وجود هذا الأمر، إذن هذا يقال له مستحيل عقلي. ماذا يقال له؟ مستحيل عقلي. قال المؤلف: والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. هذا جزء من آية، أليس في القرآن فعال لما يريد؟ هذا في القرآن. إذن أي أن الله قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، أي على إيجاد. شو يعني على تكوين؟ يعني إيجاد ما سبقت به إرادته، أي على إيجاد كل ما أراد في الأزل وجوده. فالله تعالى لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة، ولا يمانعه أحد، ولا أحد يؤخر ذلك، ولا أحد يؤخر ذلك عن وجوده في الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه. يعني كل ما سبق في تقدير الله الأزلي أنه سيوجد وسيدخل في الوجود وسيدخل في الكون، فلا بد وأن يوجد في الوقت الذي قدر الله أن يوجد فيه بلا تأخر عن ذلك الوقت وبلا تقدم. يعني تقدير الله أزلي أبدي. في الأزل الله قدر أن نكون نحن في هذا العصر، فكنا في هذا العصر ولم نكن في عصر آدم عليه الصلاة والسلام. ها؟ إذن على حسب ما قدر الله في الأزل حصل، ولا أحد يستطيع أن يغير ذلك، ولا أحد يستطيع أن يمنع حصول ذلك، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قدر الله وما شاء فعل. يا سلام، هذه عقيدة الإسلام، هذه عقيدة الأنبياء، هذه عقيدة الأولياء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والآل رضي الله عنهم. أما من خالف في ذلك فاعتقد أو قال إن تقدير الله الأزلي تغير، فقد جعل الله حادثا. من شوي والبارحة ذكرنا عبارة مهمة، وهي أن المتغير حادث، والحادث لا يكون إلها. فالذي تتغير إرادته لا يكون إلها، لا يكون أزليا أبديا، يكون حادثا غيره يغيره. والعامة ماذا تقول؟ سبحان الذي يغير ولا يتغير، ولا يتغير. هذا صحيح، هذه العبارة سليمة، مع أنه كثير من عبارات العوام غير سليمة، لكن هذه العبارة صحيحة. سبحان الذي يغير، يعني بمشيئته الأزلية يغير في المخلوقات على حسب مشيئته الأزلية، من غير أن يتغير هو، ومن غير أن تتغير صفاته. وهون مهم في نفس الأمر أن ننبه لمسألة منتشرة في بعض البلاد العربية. في ليلة النصف من شعبان اعتاد بعض الناس على قراءة أدعية، ومنها ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن عمر رضي الله عنه، ولا عن ابن عباس، ولا عن ابن مسعود، ولا عن ابن عمر رضي الله عنهم. من هذه الأدعية الغير ثابتة، اسمعوا وانتبهوا ماذا يقول بعض الناس: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحوا اللهم. هذا يوهم أن تقدير الله يتغير. فقوله أزلي، والأزلي لا يتغير، والأزلي لا يتبدل. إذن ما حكم الله به في الأزل لا يتغير. اسمعوا يا إخواننا، ما حكم الله به في الأزل لا يتغير ولا يتبدل. ثم أليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقال لي، يعني الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإنه لا يرد. هذه عقيدة المسلمين، هذه عقيدة الإسلام. ثم أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سألت ربي لأمتي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدا؟ اسمعوا، قال: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وقال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. يعني سبق في تقدير الله الأزلي أن هذه الأمة سيحصل فيها إشكالات ومشاكل وفتن واقتتال، سبق في تقدير الله، علم الله ذلك في الأزل، فلا بد أن يحصل ما قدره الله في الأزل، لا يتغير. لو اجتمع الإنس والجن والملائكة على أن يغيروا ذلك لا يستطيعون، لو اجتمعوا لا يستطيعون. ليش؟ تقدير الله أزلي أبدي. ثم هنا انتبهوا، فإذا كان تقدير الله الأزلي لم يتغير لأجل محمد عليه الصلاة والسلام وهو أشرف العالمين وأحب خلق الله إلى الله وهو إمام الأنبياء وسيد المرسلين، فإن كان له لم تتغير مشيئة الله فهل تتغير لغيره؟ لا. هل تتغير لنا؟ لا. هل تتغير لسبب أو لأحد؟ لا. لا في النصف من شعبان، ولا في ليلة القدر، لا لنبي، لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لأرملة، لا بدعوة داع ولا بصلاة مصل ولا بصيام صائم ولا لنذر ناذر. مشيئة الله لا تتغير لأحد ولا لشيء من ذلك، لأنه اللي بتتغير مشيئته مخلوق. فإذا ما قدره الله في الأزل لا بد وأن يحصل. هذه عقيدة يا إخواننا، هذه عقيدة الإسلام، هذه عقيدة كل الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله: ما شاء الله، أي في الأزل، ما قلنا مشيئة الله أزلية، فمش اليوم، انتبهوا، ليس اليوم الله شاء لنا أن نجتمع فاجتمعنا، لا، في الأزل، فيما لا بداية له، فيما لا بداية له شاء لنا أن نجتمع في هذا العصر، في هذا الزمن، في هذا البلد، في هذا الحي، في هذا المسجد، بهذا العدد، بهذه الأشكال، بهذه الثياب، بهذه الجلسات، بهذه الأماكن، بهذه المواضيع. هذا كله شيء سبق في تقدير الله الأزلي، شاءه الله في الأزل فحصل ما شاء الله في الأزل أن يحصل، مش اليوم شاء لنا، لا. سيدنا علي شو بيقول رضي الله عنه؟ عرفت الله بفسخ العزائم، عرفت الله بنقض العزائم. أنا مشيئتي بتتغير إيه؟ أنا مخلوق ضعيف عاجز، أنت مشيئتك بتتغير إيه؟ أنت ضعيف عاجز مخلوق، أما الله قوي قاهر قادر غالب أزلي أبدي لا يتغير، وصفاته لا تتغير، الخالق لا يشبه المخلوق. عرفت الله بنقض العزائم. بتشوف الشغيل طالع من بيته الصبح تعبان، حامل مثلا، لنقول واحد بيشتغل بالبوية، حامل هالسيبة وحامل السطل والفرشاية والاغراض، ورايح وين رايح؟ يشتغل ليطلع مين؟ ليطعمي ولاده. هو عم بيقطع الشارع، تطرق السيارة بيحملوه على التربة. سبحان الله العظيم، عرفت الله بنقض العزائم. مشيئتك تغيرت، مشيئتي بتتغير، مشيئة الله لا تتغير. بيجي الكهربجي بده يصلح ليقبض مصاري، بيتكهرب، بيفحم، بيشيله ميت. سبحان الله العظيم. بعلمك اللحام عم بيشتغل، عم بيفرم اللحم فرم إصبعه. سبحان الله العظيم. إذن أنت مشيئتك تتغير. فرعون لعنه الله عندما لحق موسى عليه الصلاة والسلام، شو كان مراد فرعون؟ أن يقتل موسى. شو كان قصد فرعون؟ أن يقتل موسى. ماذا كان وجه قصده فرعون؟ لقتل موسى. من الذي هلك ومن الذي نجا؟ فرعون. فرعون هلك وموسى نجا. تنفذت مشيئة فرعون؟ لا، تنفذت مشيئة الله. الله في الأزل شاء الهلاك لفرعون والنجاة لموسى. فرعون لو كان بيعرف حاله حيغرق وينتفخ ويصير كالبرميل طافيا على الماء، كان بيطلع؟ كان يذهب إلى البحر؟ كان يلحق بموسى؟ إذن مشيئة فرعون لم تتنفذ، مراده وقصده لم يتحقق. عرفت الله بنقض العزائم، عرفت الله بنقض العزائم. أما الله عز وجل فمشيئته أزلية أبدية، ما شاء الله في الأزل وجوده كان، أي حصل ووجد، وما لم يشأ، يعني ما لم يشأ الله في الأزل، وما لم يشأ الله في الأزل وجوده لم يكن، أي لا يوجد ولا يتحقق ولا يحصل. ليش؟ الله ما شاء أن يوجد، ما شاء وجود هذا الشيء فلا يدخل في الوجود، ما شاء وجود هذا الأمر فلا يدخل في الوجود. قال المؤلف رحمه الله: ومشيئة الله لا تتغير، لأن تغير المشيئة التي هي تخصيص الممكن العقلي ببعض الصفات التي يجوز عليه دون بعض وبوقت دون آخر دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله. هون دخل المؤلف بتعريف المشيئة، بدنا ننتبه، المشيئة ليست هي عين الأمر، المشيئة ليست هي عين الأمر، فالمشيئة تخصيص، هذا تعريف المشيئة. ركزوا معنا هون، عم بيعرف المؤلف معنى المشيئة، تخصيص الممكن العقلي، وقد شرحنا ما هو الممكن العقلي والمستحيل العقلي واجب الوجود. طيب هل عم بيشرح معنى المشيئة، يعرف المشيئة: تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبصفة دون أخرى وبوقت دون آخر وبوقت دون آخر. إذن المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون الصفات الأخرى وبوقت دون الوقت الآخر، هذا تعريف المشيئة. الله تعالى خصص الحية بأن تمشي على بطنها، وخصصنا نحن بأن نمشي على أقدامنا على أرجلنا، ما هيك؟ وخصص بعض المخلوقات من البهائم بأن تمشي على أربعة قوائم. انتبه، في الأزل الله خصصك بأن تمشي على رجليك، وهو قادر لو شاء أن يخصصك بأن تمشي على رأسك بدل رجليك لمشيت، ولو خصصك في الأزل بمشيئته أن تمشي على بطنك كالحية لمشيت، لكن خصصك بمشيئته الأزلية بأن تمشي على رجليك فمشيت، والحية على بطنها فمشت، وبعض المخلوقات على قوائمها الأربعة فمشت. ولو شاء في الأزل أن يخصصنا ونحن بصور البشر، نحن بصور البشر بهذه الصفات، أن نكون بقدر وحجم حبة العنب، لو شاء في الأزل ذلك لكان، لو قدر في الأزل، لو شاء في الأزل أن نكون نحن هكذا بصور بني آدم لكن بحجم حبة العنب لكنا، لكن شاء أن نكون بهذه الأحجام فكنا كما شاء، وكنا على الصفة التي شاء، وكنا في الوقت الذي شاء أن نكون فيه بدل غيره من الأوقات، وبالصفات التي نحن عليها بدل غيرها من الصفات. هذا معنى المشيئة، تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبوقت دون آخر. فما بنقول كل ما دخل في هذا الكون والعالم فهو بأمر الله ورضاه ومحبته، على معنى أن الله أمر بذلك؟ لا، لأن الله لا يأمر بالكفر. لاحظوا هنا في الآية: إن الله يأمر بالعدل. لاحظوا هذه الأمور التي جاء ذكرها في الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، ما قال ويأمر بالفحشاء والمنكر، قال وينهى، مع أنه وجد بخلقه. فلا يقال كل شيء خلقه الله يحبه الله، لا لا لا يقال كل شيء خلقه الله يحبه الله. فالكفر والشر والمعاصي والكفار وجدوا بخلق الله، لكن الله لا يحبهم، لا يحبهم، إنما يحب مين؟ الأتقياء، يحب الإيمان، يحب المسلمين، يحب الطاعات، ولا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، مع أنهم خلقه لكن عصوه فلا يحبهم، لكن عصوه فلا يحبهم. قال المؤلف رحمه الله: الذي لا حول ولا قوة إلا به، أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بعصمته سبحانه، ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بعونه تعالى. وهذا هو حقيقة العبودية، أي أن يكون العبد مفتقرا إلى الله في العصمة عن المعاصي والتوفيق للطاعات. فالعبد محتاج إلى الله في الأمرين: في التحفظ عن المعاصي والقدرة والتمكن على الطاعات. أنت محتاج إلى الله في ذلك. فلا قدرة لنا ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله، ولا عصمة لنا عن المعصية، ولا عصمة لنا عن المحرمات والمنكرات والموبقات إلا بعصمة الله. فمن حفظه الله من المعصية ومن حفظه الله من المحرمات هو المحفوظ، ومن أقدره الله ومكنه على فعل الطاعات ومن فعلها فهو الموفق للخير. فالتوفيق، التوفيق خلق قدرة الطاعة في الإنسان، والخذلان خلق القدرة فيه على المعصية، والله يفعل ما يشاء. أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، أمرنا بالواجبات وحرم علينا المحرمات، وهو ربنا يفعل ما يشاء، لا آمر له ولا ناهي، فعال لما يريد، ألا له الخلق والأمر، هو سبحانه يفعل ما يشاء. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا إن عصمه الله، إلا بعصمة الله سبحانه. ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بعونه تعالى. وهذا هو حقيقة العبودية، أن تعتقد اعتقادا جازما بلا شك ولا ريب أنك محتاج إلى الله في عصمتك عن المعصية وفي قوتك على الطاعة. أنت بحاجة إلى الله. لو أن الله تعالى أخرس ألسنتنا، هل كنا نقدر على أن نقول سبحان الله؟ لو أن الله أخرسنا كنا بنقدر نقول الحمد لله؟ لو أن الله جعلنا مقعدين في بيوتنا كنا بنقدر نجي على المسجد؟ كنا بنقدر نوقف نصلي؟ إذن لا ترى مزية لنفسك إذا صليت وتعبدت؟ قل هذا من فضل الله علي، هذا فضل من الله عليك، هذا من نعمة الله ومن فضله ومنه وجوده وكرمه وإحسانه، وإلا لا يجب عليه، هو لا يجب عليه شيء. لا يجب عليه أن يعطينا القدرة على الصلاة، لا، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فكن دائما مستحضرا في قلبك أن الله هو المتفضل علينا فيما نعمل من الطاعات والعبادات. لا ترى ذلك مزية لنفسك، قل أنا ضعيف، أنا فقير، لولا أن الله أقدرني على هذا ما قدرت عليه، لولا أن الله مكنني من هذا ما استطعت أن أعمل هذا العمل ولا أن أقوم به. غدا إن شاء الله نكمل في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.
0: مستمعين الكرام، وهكذا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة الدينية الكريمة والتي ألقى علينا دررها ومعلوماتها النافعة حول عقيدة التنزيه والتوحيد فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نبدأ درسنا اليوم إن شاء الله تعالى بفائدة تتعلق بالإدغام. تكلمنا أن الإدغام في اللغة معناه الإدخال، وفي الاصطلاح في التجويد التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه أو عنده ارتفاعة واحدة. حرف ساكن يدخل في حرف متحرك، هذا الإدغام. الآن الإدغام منه كامل ومنه ناقص. الإدغام الكامل يسمى إدغاما محضا، والإدغام الناقص يسمى إدغاما غير محض. الإدغام الكامل قلنا يسمى إدغاما محضا، وهو الإدغام بلا غنة مع التشديد التام، بيكون إدغام النون الساكنة أو التنوين مع اللام ومع الراء. فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم، يعني إدغامها في ذلك لازم وواجب. وواجب إدغام النون الساكنة في اللام وإدغام النون الساكنة في الراء. لما نقول الساكنة نقول، لما نقول النون الساكنة هذا يشمل التنوين، لأن التنوين في الحقيقة هو نون ساكنة. سمي كاملا لأننا ندغم النون تماما ولا يبقى من صفاتها شيء، تذهب ذاتا وصفة. في الأمثلة سيظهر: فإن لم تفعلوا كيف لفظناها؟ فإذا لفظنا الحرف الثاني مشددا، النون دخلت في اللام، لم يبقى من صفة النون شيء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا المثال الثاني إخفاء. هدى للمتقين، تنوين هدى نون ساكنة، بعده جاءت اللام أو جاء حرف اللام، هدى للمتقين. هل تسمع النون؟ هل تسمع غنة؟ لا تسمع. ماذا تسمع؟ تسمع لاما مشددة، هدى للمتقين. ولا ينبغي أن تقف على الحرف المشدد بمقدار حركتين كأن تقول هدى للمتقين، ليس هكذا، وإنما تشدد الحرف وتمضي

في القراءة هدى للمتقين. وهذا يختلف باختلاف سرعة القراءة التي تقرأ بها. ومن رزقناه، نون الساكنة مع الراء، هل سمعت النون؟ ما في نون. ومن رزقناه، شددنا الراء، ثمرة الرزق في البقرة، ثمرة الرزق، شددنا الراء وذهبت النون، ذهبت بالإدغام، أدغمت هذه النون في الراء. هذا هو الإدغام الكامل، هذا الإدغام المحض، هذا هو الإدغام بلا غنة مع اللام والراء. قال ولم تقع النون، ولم تقع النون واللام أو الراء في كلمة واحدة، ما أجت نون مع اللام، ما أجت نون مع الراء في نفس الكلمة. ووجه الإدغام، شو اللي خلى الإدغام سائغ؟ ما الذي حسن الإدغام؟ تقارب المخارج، مخرج النون قريب من مخرج اللام، قريب من مخرج الراء، مخارج متقاربة. عند مين هذا تقارب المخارج؟ عند سيبويه وعند كثير من أهل العلم. قالوا الحروف الثلاثة، هذه الحروف الثلاثة مخارجها متقاربة جنب بعض تماما، نون ولام وراء، فهذا يحسن الإدغام بين هذه الحروف. عند سيبويه مخارج الحروف 17. الفراء وغيره قالوا النون واللام والراء تخرج من مخرج واحد، نفس المخرج، فأكيد بده يصير إدغام إذا نفس المخرج، يسهل الإدغام، فعنده المخارج 14. فإذا الذي حسن الإدغام تقارب المخارج إذا رحت على رأي سيبويه، أو اتحاد المخارج إذا أخذت بقول الإمام الفراء رحمهم الله. ووجه حذف الغنة، طب ليش الغنة انحذفت؟ قال مبالغة في التخفيف، لأن في بقاء الغنة ثقلا ما، ومن لم يؤمن، ومن لم، إذا بدك تجيب غنة معها عم يقولوا في شيء من الثقل، فالأخف والأسهل أن تدغم بلا غنة، وهكذا تتحدث العرب. واعلم أن الإدغام لا يحدث إلا في كلمتين، لا يحدث في كلمة واحدة، ما بيجتمعوا مع بعض يعني يحصل الإدغام في كلمة واحدة. تكلمنا عن الإدغام الكامل اللي هو سميناه الإدغام المحض. الآن الإدغام الناقص في هذا الباب يعني يسمى إدغاما غير محض، إدغام مع الغنة مع التشديد الناقص غير مستكمل التشديد. ففي 4 أحرف، الياء والواو والميم والنون، مجموعة في قولك يوم، ياء واو وميم ونون، هذا الإدغام غير المحض، هذا الإدغام الناقص، إدغام غير مستكمل التشديد. قال ابن الجزري رحمه الله وأدغما بغنة في يومنو، في يومنو، ياء واو ميم ونون، حروف الإدغام بغنة، بعضهم بيقول لك ينمو، ينمو أو يومن، هن ذاتهم. شو الأمثلة؟ من يشتري، لاحظت بقيت صفة النون، ما هي الصفة التي بقيت؟ الغنة. ما قلت من يشتري، ما عم نلفظ نون، عم نقول من يشتري. ألا تسمع صوتا يخرج من الخيشوم؟ ما تقول ياء محضة بدون غنة، من يشتري، بعضهم هكذا يقرأ، لا، ينبغي أن نسمع صوت الغنة، أن نظهر صوت الغنة في هذا الإدغام الناقص، إدغام غير مستكمل التشديد. ما عم نقول من يشتري، من يشتري، لا، مش تشديد كامل، تشديد ناقص، فتبقى الغنة، في مجال أن الغنة تبقى من يشتري. ويومئذ يفرح، ويومئذ يفرح، ميون ولي، هالأمثلة مع الواو، ميون ولي، أدغمنا النون في الواو، ذهبت النون، بقيت الغنة، إدغام غير كامل، فينا نسميه ناقص. ميون ولي، مما، مما، أدغمنا النون في الميم، فلفظنا ميما مشددة مع الغنة، مما، مثلا ما، مثلا ما، مثلا تنوين نون ساكنة بعدين ميم، بدك تعمل إدغام، مثلا ما، عن نفس، نون مع نون،
عن نفس ملكا نقاتل، تنوين بعد نون، ملكا نقاتل. فلا خلاف بين القراء في إدغامها على الوجه المذكور. ليش سمي ناقصا؟ قلنا لأننا نبقي صفة من صفات النون اللي هي الغنة، ندغم النون صحيح ندغمها، ولكن نبقي صفة من صفاتها اللي هي الغنة. فإذا القراء ما في عندهم خلاف في إدغامها على الوجه المذكور إلا ما رواه خلف عن حمزة من الإدغام في الياء والواو بدون غنة. بيقول مولي من يشتري يدغم بدون غنة الإمام حمزة، ما رواه خلف عن حمزة. وأجمعوا على إظهار النون الساكنة عند الياء والواو إذا اجتمعا في كلمة واحدة، مثل صنوان، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، صنوان وغير صنوان. ليش ما قلنا صنوان؟ ما هي نون ساكنة بعدها واو، والواو قلنا من حروف يومن، من حروف الإدغام بغنة، اجتمعوا بكلمة لا تدغم، بتقول صنوان تظهر النون حتى ما تشتبه الكلمة بالمضعف أو بالمضاعف، يعني كلمة تكرر واحد من أحرفها الأصلية، فحتى ما تشتبه صنوان بصوان، ما بتقول دنيا في دنيا، الدنيا وردت في القرآن الدنيا هذه الكلمة، ما بتقول الدنيا. فإذا بنيان كمان ما بتقول بيان، بنيانهم ورد في القرآن، فأتى الله بنيانهم من القواعد، وفي غير موضع جاءت هذه الكلمة هذا البناء. قال لئلا يشتبه بالمضاعف نحو صوان وبيان. العرب لما بدهم يحكوا عن واحد مثلا ما بيعرفوه، ما لا يعرف، بيقولوا هي ابن بي، فبيان تثنية بي، وإلها كمان معاني تاني باللغة العربية، فما بتقول بيان حتى ما تشتبه بكلمة تكرر أحد أصولها، فلا ندغم هنا إذا اجتمعا بكلمة. وإلى هذا أشار ابن الجزري بقوله إلا بكلمة كدنيا عنونو، دنيا وردت بالقرآن الدنيا عنونو، هذا المثال ليس قرآنيا، ولكن هذا اللي المثل للواو بعنونو وإن لم يكن من القرآن لعدم تأتي مثالها منه في هذا البيت وهو صنوان، حتى يضبط الوزن. فالعلة هي مخافة اشتباه المضاعف مثل حيان، فلا نقول في صنوان صوان ولا نقول دية، لأننا لو أدغمنا فإنه لا يعرف ما أصله النون فأدغم وما أصله التضعيف. فالنون الساكنة لا تأتي في كلمة واحدة وبعدها حرف من حروف يوم إلا في أربع كلمات فقط في القرآن الكريم. نون الساكنة ما بتجي بكلمة واحدة وبعدها حرف من حروف يوم ياء واو ميم نون إلا بأربع كلمات فقط في القرآن جاءت، دنيا الدنيا، صنوان قنوان، وآخر كلمة شيء بنيان، قنوان ومن النخل من طلعها قنوان دانية بسورة الأنعام. ويجب الإظهار في هذه الكلمات الأربعة، لأنه اجتمعوا بكلمة نون الساكنة مع حروف ينمو أو يومن في كلمة لا تدغم، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. فائدة: سمي الإدغام ناقصا قلناها لأننا ندغم النون ولكن نبقي صفة من صفاتها اللي هي الغنة. وسمي الإدغام بدون غنة كاملا لأننا ندغم النون تماما في اللام والراء ولا نبقي من صفاتها شيئا، فبنقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. بنقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيك تقول أشهد أن لا إله إلا الله ما غلط، بس الأحسن التجويد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فتدغم النون في اللام. إدغام كامل ولا ناقص؟ هلا قلنا إدغام كامل، ما بقى في نون ولا في شيء من صفاتها. غلط إنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، غلط، بصير المعنى ناقص هون، أن غير أن، أشهد أن لا إله إلا الله وليس أشهد أن لا إله إلا الله.
طيب الآن نقرأ معا من سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. رققنا الراء لأنه سكنت وقفا وقبلها ياء ساكنة، هذه حفظناها. لما تسكن الراء وقفا وقبلها ياء ساكنة خلص ترقيق. طب إذا وصلنا بدنا نفخم، لا، لأنها مضمومة والراء المضمومة مفخمة. وبئس المصير، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أول شيء عندنا مد منفصل، ما أصاب، عم نمده أربع حركات. أصاب فيها مد طبيعي، الألف الساكنة قبل مفتوح. من مصيبة، هون إدغام كامل، أدغمنا النون في الميم. من مصيبة، هن تشديد، هن مقدار حركتين. من مصيبة إلا، ما اسم هذا الحكم؟ إظهار، مرة معنا الإظهار الحلقي. أظهرنا النون الساكنة، أظهرنا التنوين عند الهمزة، الهمزة من حروف الحلق. من مصيبة إلا، إلا من جيب المد طبيعي، بإذن الله، ذال حرف لسوي، ما تشددوا، ما في تشديد هون، ما تفخموا، إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كمان إدغام ناقص ولا كامل؟ ناقص، غير مستكمل التشديد. ومن يؤمن، بعد صوت الياء مبين بعد الغنة، والغنة نبقيها. ومن يؤمن بالله، اسمعوا الفرق بين ومن يؤمن وبين ومن يؤمن، الثاني بدون غنة، نحن بدنا إدغام بغنة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله، قلبنا النون الساكنة ميما عند الباء، هيدا حكم القلب، مرة معنا أيضا بغنة بدون تشديد، الغنة بمقدار حركتين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، أظهر التنوين، بكل شيء عليم، ما في غنة زائدة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإنما، نون مشددة، غنة قوية بمقدار حركتين، بعدين ما الطبيعي، فإنما على، كمان ما الطبيعي، رسولنا، ما تفخم السين، مش رسولنا، صو لسانك تحت يبقى منخفضا، السين مرققة مستفلة منفتحة مهموسة، صو على رسولنا، فخم الراء المفتوحة أولا ثم تنتقل للسين على رسولنا. المد هنا يذهب لأجل التقاء الساكنين، فإنما على رسولنا البلاغ، على رسولنا البلاغ المبين، ما تفخم اللام، البلاغ، لا، البلاغ المبين. الله، وليس آه، الله، نعم، لام لفظ الجلالة هنا مفخمة، بس ما في داعي تفخم الهمزة قبلها. الله لا إله إلا هو، هو لما توقف بدك تجيب ما الطبيعي، لأنه صارت واو ساكنة قبلها مضموم، فإذا هذا مد أصلي، بتقول إلا هو، مثل ما مديت إلا بتمد هو، ما بتيجي بتوقف بتقول إلا هو، هو حركتين. أما إذا وصلت ما حتمد لأنه صارت الواو متحركة. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله، لاحظتم ما فخمنا العين ولا فخمنا اللام، بعدين فخمنا لام لفظ الجلالة لأنه سبقها فتح، مرة معنا لام لفظ الجلالة تغلظ إذا سبقها فتح أو ضم، وترقق إذا سبقت بكسر. بسم الله، ما بتقول بسم الله، بسم الله،
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. مد منفصل يا أيها، المد تاع أيها هيدا راح بسبب التقاء الساكنين. يا أيها الذين، الذين مد طبيعية أعطه حقه، آمنوا مد بدل حركتين، آمنوا بعدين منفصل، آمنوا إن. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، أظهر الميم، أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هاي إدغام بدون غنة، عدوا لكم، عدوا لكم، كيف صارت عدوا لكم؟ ما أسهلها، ما أسهل القرآن والتجويد، ما أيسر، الله يسر القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ فاحذروهم، ما تفخم الذال لأجل الراء المفخمة فتقول فاحذروهم، إذا قلت فاحذروهم ضاء، شوف لسانك كيف ارتفع، يعني عملت حرف مستعلي، والذال ليس حرفا مستعليا، الذال حرف مستفل منفتح، بيبقى فيه فراغ بين الحنك واللسان وبيخرج الهواء لما يكون الحرف منفتح، ولكنه حرف مجهور، الذال حرف مجهور. فاحذروهم وإن تعفوا، إخفاء النون الساكنة عند التاء، وإن تعفوا مد ما الطبيعي، وتصفحوا وتغفروا، كل هذا ما الطبيعي، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ليس لك عذر إذا كنت تسرع في القراءة أن تقصر المد الطبيعي، أن لا تأتي به. لو كنت عم تقرأ الحدر فيك تقرأ بسرعة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، ولكن غير مقبول أن تقرأ وإن تعفوا وتصفحوا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، لا، هذا لا يجوز. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هيك الهمس، فتنة، حرف شديد التاء، جبت الشدة بعدين طلعت النفس، جبت الهمس، فتنة وليس فتسنة، شبه سين أو سين، لا غلط، ولا تقول فتنة، فتنة ما تجيب الهمس تاع، والله عنده أجر عظيم، أجر، فخمنا الراء، جبنا الإظهار، أجر عظيم، أظهرنا النون الساكنة، أظهرنا التنوين عند العين، لأن العين من وين؟ أين مخرجه؟ عين، وسط الحلق، فإذا في إظهار. فاتقوا الله ما استطعتم، ميز التاء عن الطاء، التاء مستفلة مرققة، الطاء مستعلية مطبقة، التاء منفتحة، ما استطعتم، ما استطعتم، بتعملهم مثل بعض. فاتقوا الله ما استطعتم، توم تاء ضمي تو بدون تفخيم، مش ما استطعتم، توم رققها وجيب الضمة كاملة بدون تكلف. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم، خيرا لأنفسكم، يعني لام بعد التنوين، يعني بعد النون الساكنة، يعني إدغام كامل، خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه، إدغام ناقص، ومن يوق، النون ساكنة بعدها ياء، بقية الياء، بقية الغنة تاعت النون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، سكن الفاء، ما تقول لي المفلحون، المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. نبهنا مرارا وتكرارا أن الزاي ليس فيها استعلاء، ما ترفع اللسان عند الزاي، ما تقول العزيز،
العزيز الحكيم، حرف مستفل مجهور نعم، فيه صفير نعم، بس هو مستفل منفتح، ما في إطباق، ما في استعلاء. إن تقرضوا، تقرضوا، جبنا القلقلة تاعت القاف، جبنا تفخيم نوعا ما بالقاف اللي هي سكنت وقبلها مضموم، تقرضوا، وجبنا المد الطبيعي قرضا، فخمنا الراء الساكنة المفتوح ما قبلها قرضا حسنا، أتينا بالإظهار، إظهار التنوين عند الحاء، قرضا حسنا، حسني يضاعفه، هذا إدغام غير مستكمل التشديد، إدغام بغنة، يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، إظهار شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. كنا عم نفسر سورة التغابن، إن شاء الله ننوي أن نختمها اليوم حتى نبدأ في سورة الطلاق، مرة الجاي نبدأ في سورة الطلاق إن شاء الله. سورة التغابن قلنا فيها كلام عن العقيدة الإسلامية، عن توحيد الله، عن تنزيه الله، فيها كلام عن القيامة والبعث ورد على الكفار، وفيها التحذير من فتنة الأموال والأولاد والحث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. سورة عظيمة مكية إلا بعض الآيات، ابتدأت بالتسبيح فهي من المسبحات، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، مثل سورة الحديد والحشر والصف والجمعة، هذه السور المسبحات التي تفتتح بتسبيح الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم أهل مكة، كانوا كفارا، كانوا مشركين، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قالوا ما في بعث. قل، يعني يا محمد، بلى وربي لتبعثن، قسم أكد به الجواب. طب إذا جاء واحد قال ما معنى اليمين، ما معنى القسم على شيء أنكروه، قال العلماء هذا جائز، هذا يفيد التأكيد وأن هذا الأمر واقع لا محالة، لأن التهديد به أعظم، أعظم موقعا في القلب، فكأنه قيل الذي تنكرونه كائن لا محالة. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، يعني لتخبرن بأعمالكم صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، في حساب في الآخرة. قل بلى وربي، قسم، لتبعثن، شو بعد البعث؟ ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني البعث هين على الله سبحانه وتعالى. هذه الآية من الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى بها نبيه على، أمر بها نبيه بالقسم على وقوع المعاد والبعث. هذه من الآيات التي أمر الله تعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقسم على وقوع البعث أو المعاد. هذه الآية الثالثة. الآية الأولى: ويستنبئونك أحق هو، يعني ما تعدنا به من العذاب والبعث هو حق، هو كائن، قل إي وربي إنه لحق. هذه الآية في سورة ويستنبئونك أحق هو في سورة يونس. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، يعني ما أنتم بفائتين العذاب، أكيد العذاب سيأتي قادم لمن مات على غير الإسلام، لمن كذب الأنبياء. والآية الثانية في سورة سبأ، وهي قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، يعني أنكروا القيامة، قل بلى وربي لتأتينكم. والآية الثالثة هي هذه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم لما ذكر الله تعالى ما حل بالأمم المكذبة الماضية، قال عز من قائل: فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا أنتم يا أهل مكة بالله ورسوله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لئلا ينزل بكم من العقوبة ما نزل بهم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني آمنوا بالقرآن، سماه نورا
لأن القرآن يهتدى به في ظلمات الضلال كما يهتدى بالنور في الظلمات في الظلام الحقيقي. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الله مطلع على أعمالكم، مطلع عليكم، عالم بأحوالكم، فراقبوه وخافوه. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم القيامة يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. يوم يجمعكم ليوم الجمع كما في آية أخرى، ذلك يوم مجموع له الناس، يعني مجموع فيه الناس، وذلك يوم مشهود، يعني يوم تشهده الخلائق، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني إلا لوقت معلوم عند الله تبارك وتعالى. وفي سورة الواقعة ماذا قال ربنا؟ قال قل، يعني يا محمد، إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هنا قال ربنا عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أنت لما تشتري شيء مثلا بعشرة يبيعوك يا بمية وأنت منك عارف، شو بيقولوا الفقهاء؟ بيقولوا هذا غبن، يعني غبنك، أنت انغبنت. يوم التغابن، يوم القيامة هو يوم التغابن، هو يوم خسران الكافرين وفوز المؤمنين، يوم تفاوت الأجزية، يوم فوت الحظ. ليش يوم التغابن؟ لنزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء، يعني لو ماتوا على الإيمان كانوا نزلوا بالأماكن بالجنة أخذوها المؤمنون، نزلوا بها. ونزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء. يعني مثل ما إجا بحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار. لا يدخل أحد، لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء، يعني لو كان مات على الكفر ليش بيشوف مقعده من النار؟ ليزداد شكره. ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن، لو كان مات على الإيمان ليكون عليه حسرة حتى يزداد عذابه وتزداد حسرته. الكافر بيشوف مقعده من الجنة، لو كنت مت على الإيمان كنت هون، ولكن أنت الآن في العذاب، يعذب ويتألم ويقاسي الضيق والفزع والرعب. كمان في حديث بهالمعنى كلنا بنعرفه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال في شأن المؤمن فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا شو من الجنة فيراهما جميعا. عشان هيك سمي يوم القيامة بيوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، شو بيصير؟ اللي يؤمن بالله يثبت على الإيمان، يكفر عنه سيئاته، يمحو ذنوبه، مش بس هيك، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. المؤمن لا يخرج من الجنة إذا دخلها، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. اللي جحدوا، الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا بأدلته وحججه وآي كتابه التي أنزلها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك ماكثون في النار لا يموتون فيها ولا يخرجون منها وبئس المصير، بئس الشيء الذي يصار إليه مصيرهم. سوء الخاتمة أعظم المصائب. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا. ثم قال عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. كل شيء يصيبك أيها المؤمن، أيها الإنسان، من بلاء، من مرض، من فقر، هذا بتقدير الله، هذا بعلم الله، هذا بمشيئة الله، بنص هذه الآية. ما أصاب من شدة ومرض وموت أهل أو شيء يقتضي هما فبمشيئة الله تعالى وتقديره وبعلمه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. بس المؤمن
الملتزم الثابت على الإيمان والطاعة الله تعالى يهدي قلبه لليقين والصبر على البلاء، يعطيه القوة على الصبر، خصوصا إذا قال أول ما تنزل المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الذي شاء الله أن يصيبني ما حدا بيمنعه، واللي الله لم يشأ أن يصيبني ما بيصيبني أبدا. هذا الإيمان بالقضاء والقدر، فيسلم لقضاء الله ويسلم لقدر الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، حتى بأحوال القلوب وتقلبات القلوب لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلم أمره لله، ولا يخفى عليه كراهة من كره والعياذ بالله. وفي سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض، جدب، آفات الزرع، آفات الثمار، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أمراض، موت الأهل والأحباب والأصدقاء والأعزاء، إلا في كتاب، يعني مكتوب هذا الشيء في اللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. فكل شيء بمشيئة الله وبتقدير الله وبعلم الله، خير أو شر، مصيبة أو نعمة، كذلك الأمر. قال أهل التفسير في النعمة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذا الكلام عن المصيبة، عن النقمة كذلك الكلام نفس التفسير عن شو؟ عن النعمة. إن ذلك على الله يسير وإن كان عسيرا على العباد. ثم قال ربنا هنا في سورة التغابن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم، يعني إذا أعرضتم عن ذلك، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الواضح البين، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معبودكم أيها الناس معبود واحد، لا تصلح العبادة لغيره، لا معبود بحق سواه، فليعتمد المؤمنون عليه في كل أمورهم. هذا معنى الآية. وفي الآية بعث لرسول الله على التوكل على الله حتى ينصره الله على من كذبه وتولى عنه. بعض الروايات عن ابن عباس بتقول انه في رجال من اهل مكة اسلموا واجوا بدهم يروحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، اهل منعوهم ابوا، فنزلت الآية يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لما زوجتك بتمنعك من الخير وبتأمرك بالمعصية هي عدوة لك، لما زوجك يقولك خلص ترك الصلاة خلينا نروح المشوار بترجع بتقضيها بعدين، هذا حقيقة لا يحبك، لأنه لو أحبك حقيقة يحب لك الخير، يخاف عليك من عذاب الله. الولد الذي يأمر أهله بالمعصية بالكبائر هذا عدو في الحقيقة، الولد العاق لوالديه هو عدو. الذين منعوا أهلهم من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وعن ابن عباس أيضا قالوا لهم صبرنا على إسلامكم فلا صبر لنا على فراقكم، فأطاعوهم وتركوا الهجرة. وفي روايات بتقول أنه إجوا متأخرين فرأوا الناس يعني تفقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فنزلت الآيات. ثم زين الله لهم العفو فقال عز من قائل وإن تعفوا، يعني تتركوا عقابهم، وتصفحوا وتغفروا، يعني بستر ذنوبهم، فإن الله غفور رحيم. انظروا إلى هذه الآية تخبرنا أن الأولاد والأموال في منهم بيكون بلاء وفتنة واختبار من الله، أحيانا بسبب الأولاد، بسبب التجارة، بسبب الأعمال والوظيفة، بيترك الإنسان الفرائض، بيقع بالكبائر، بيقع بالمعاصي، مشغول بالدنيا، بده يشتري بيوت لأولاده ولأولاد أولاده فيترك الفرائض ويقع في الحرام والمعاملات الفاسدة. إن من أموالكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني بلاء واختبار وشغل عن الآخرة. وقد يقع الإنسان بسبب الأولاد وبسبب الزوجة في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام وغصب مال الغير
ونحو ذلك. إنما أموالكم وأولادكم فتنة شاغلة لكم عن أمور الآخرة والله عنده أجر عظيم. لا تفوتوا أجر الله، لا تضيعوا الجنة بسبب الانشغال بالأموال والأولاد. بعضهم قال هون من التي للتبعيد، لأنه مش كل الأزواج بيكونوا أعداء ومش كل الأولاد بيكونوا أعداء. في زوجة تعين زوجها على طاعة الله، تأمره بالخير، تخفف عنه الأعباء والضيق، وتحفظه في ماله وعرضه وفي نفسها، وفي أولاد برين بآبائهم. فلذلك إشت الآية: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، كما قال في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك يعني هذه الشهوات المذكورة متاع الحياة الدنيا، بتمتع فيها الإنسان فترة ثم تفنى وهو يفنى، والله عنده حسن المآب. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

صلى الله على محمد. كان رسول الله لينا دائم التبسم، كان يستمع للصغير والكبير بكل طيبة ومحبة. كان كما حدث خادمه أنس بن مالك: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، حتى لو قصرت في خدمته، بل يبادر لمساعدتي. كان يبادر بالتحادث مع جلسائه والإصغاء إليهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا افتقد رجلا من أصحابه في المسجد 3 أيام سأل عنه، فإذا كان مسافرا دعا له، وإن كان حاضرا تفقده وزاره، وإن كان مريضا عاده. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من يلقاه بالسلام، وكان يبادر

0: يبادرهم بالمصافحة، وكان لا يقطع حديث أحد ممن يحادثه. كان يحب المسلمين ويسلم عليهم ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث بحديث كرره ثلاثا حتى يفهمه السامع، وكان إذا سأل امرأ كرره ثلاثا حتى يفهم السامع السؤال. كان يشارك الجالسين في أحاديثهم، فإن تحدثوا عن أمور دينهم تحدث معهم، وإن كانوا يتحدثون عن أمور معاشهم وأعمالهم شاركهم. كان يعفو عمن ظلمه، وكان يدعو بالهداية حتى لأولئك الذين أدموا قدميه وجسده وآذوه بشتى أصناف الأذى. وكان رسول الله إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه. وكان رسول الله إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان إذا صافح أحدا لا ينزع يده من يد الرجل حتى يكون هذا هو البادئ. كان رسول الله شجاعا، فإذا حمي البأس واشتدت المعركة كان أقرب الناس إلى العدو، وكان يسبق الجميع لدفع أي خطر يحدق بالمسلمين. كان رسول الله يفي بوعوده إذا وعد، وكان يشارك الفقراء طعامهم ويستأنس برفقتهم ويدعوهم إلى أطيب الطعام عنده. كان يعطي من منع عنه الطعام، ويصل من قطع عنه الزيارة. كان يعبد الله في الليل والناس نيام. كان أفضل وأعظم إنسان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه وهي ليلة

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 64 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق سليمان بن يسار قال: قام فينا عمر بن الخطاب في الجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر فيهم السمن، يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا بالتمسك بما كان عليه أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عملا بوصية رسول الله، علينا بالتمسك بهؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة أي المئة الأولى، ثم قرن التابعين أي المئة الثانية، ثم قرن أتباع التابعين وهو المئة الثالثة. هؤلاء الرسول شهد لهم بالفضل لما خصوا به من بين أمته، وذكر أنه بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب، أي يتركون الاحتياط في كلامهم على خلاف ما كان عليه أولئك أهل القرون الثلاثة الفاضلة، وذكر أنهم يهتمون للأكل حتى يظهر فيهم السمن، أي من الأكل. السمن منه مذموم ومنه ما هو غير مذموم. السمن الذي يكون من كثرة الأكل فهو مذموم، الله تعالى لا يحب ذلك. وأما السمن الذي يكون من المرض من البلغم، هذا ليس بمذموم، لأنه ليس من اكتساب قصدا لإشباع شهوة بطنه، إنما السمن المذموم هو السمن الذي يكون من كثرة الشره بأكل الطعام، هذا لا يحبه الله. الرسول ذم هذا، ذكر أن من خصال من بعد هؤلاء القرون الثلاثة أنه يكثر فيهم السمن، أي يكثر المهتمون الشرهون على المآكل اللذيذة حتى يتسبب لهم ذلك بالسمن، وهذا شيء يكرهه الله. وذكر أيضا أن ممن يأتي بعد أولئك القرون الثلاثة يكثر فيهم من ينذر ولا يفو بنذورهم. النذر الذي مدح الله تعالى الوفاء به هو النذر الذي يكون تقربا إلى الله من غير تعليق بشيء، وكذلك النذر الذي يكون معلقا بشيء من الأمور الجائزة ليشكر الله تعالى على هذه النعمة التي يعلق نذره بحصولها إذا حصلت، إذا حصل مقصوده، يريد أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة التي أوصلها الله إليه. هذان الصنفان من النذر محمود مرغوب في شرع الله تعالى، هذان الصنفان من النذر فيه ثواب. الصنف الأول هو الذي يقول لله: علي أن أصلي كذا من الركعات من النوافل، لله علي أن أصوم كذا من صيام النفل، لله علي كذا من صدقة النفل. هذا أحد النوعين من النذر الذي هو محبوب عند الله. والثاني هو أن يقول الرجل إن شفى الله مريضي فلله علي كذا من صدقة أو صيام أو صلاة تطوع أو نحو ذلك من المبرات، هذا أيضا يحبه الله، وفي هذين الصنفين من النذر أجر للناذر، أجر له على نذره وأجر له على الوفاء بهذا النذر، له أجران. أما النذر الذي لا يحبه الله فهو النذر الذي يكون عند الغضب في حال مشاجرة مع شخص، يقول الشخص إن لم يكن الأمر كما ذكرت فعلي نذر كذا وكذا، نصرة لنفسه وما أشبه ذلك، هذا يقال له نذر اللجاج، هذا مكروه ما فيه ثواب. ومع ذلك الشخص يطالب بأحد أمرين، إما أن يفي بما نذر، وإما أن يكفر كفارة يمين. هذا الذي ينذر النذر الذي هو غير محبوب عند الله وهو نذر اللجاج، أي نذر الغضب، أي إذا غضب الإنسان يقول كلمة النذر لتحقيق خبره أو لمنع نفسه أو غيره من شيء، يقال له نذر لجاج ويقال له نذر غضب. وأما من نذر أن يذبح كبشا فإن هذا من جملة الصدقات، أي إن قال لله علي أن أذبح خروفا، لله علي أن أذبح بقرة، هذا نذر التبرر، أي طلب البر. والناذر ليس له أن يأكل من نذره بالمرة، ولا يطعم أولاده الأطفال منه، ولا يطعم أبويه الفقيرين المحتاجين اللذين تحت إنفاقه، ليس له أن يطعم إلا الناس الغرباء الذين ليس لهم عليه نفقة، وأقرباءه الذين ليس لهم عليه نفقة كإخوته البالغين. وأما من نذر بأن يذبح في مكان معين، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح كبشا في مكان كذا كالذي يسمى بالست زينب، فيجوز، لكن أصل النذر له شرط يشترط في صحة النذر عند الله تعالى في قبوله، أن تكون نيته التقرب إلى الله بالتصدق عن روح ولي أو روح ولية، إن كان النذر فيه هذه التسمية. أما النذر المطلق الذي لا يذكر فيه موضعا فهذا أمر ظاهر، أما الذي يعين فيه مكانا فإن كان قصد الناذر التقرب إلى الله، التصدق عن روح ذلك الولي أو الولية، وإطعام من حوله من الفقراء المسلمين، فهذا شيء يوافق شرع الله. ثم اختلف العلماء هل يجب أن يذبح عند مقام ذلك الشخص المسمى أم لا يجب، بل يكفي أن يذبح الذبيحة بأي أرض. فعند الحنفية يجوز أن يذبح في أي مكان، وعند الشافعية يلزم دفعه في المكان الذي سماه وعينه. فعلى هذا لا يصح للناذر الذي نذره صحيح لوجه الله للتقرب إلى الله بإطعام من حول السيدة زينب إلا أن يذبح هناك، وإن لم يذبح هناك لا يصح عند الشافعية. فالناذر بالخيار بين أن يأخذ بقول الشافعي وبين أن يأخذ بقول الحنفية، لأنه لم يرد في الحديث عن رسول الله أنه يتعين ذبحه في المكان الذي يسميه الناذر، أو أنه يصح في أي مكان، ما ورد حديث عن رسول الله في ذلك، إنما هذا اجتهاد الفقهاء. ثم قال الرسول في ذم من يأتي بعد هؤلاء القرون الثلاثة: يشهدون ولا يستشهدون، معناه قبل أن يطلبوا للشهادة عند الحاكم هم يتسرعون فيشهدون، لأن هذا هو الدليل على اتهامه لهذا الشخص، وذلك لأن لهم غرضا في هذه الشهادة. فالذي يشهد لإنسان له حق عند الحاكم حتى يستوفي بهذه الشهادة حقه، ينتظر حتى يطلب للشهادة، لأنه إن تسرع قد يكون غير الأمر، غير الحقيقة، لأن صاحب الحق قد يكون استوفى حقه باطنا في زمن من الأزمنة، ثم مع ذلك يرفع دعوى كاذبة ويكون قد استوفى حقه من الشخص المديون. فهذا الذي يتسرع بشهادته أن يشهد قبل أن يطلب يكون عونا لهؤلاء الناس المدعين الذين يدعون بغير حق. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن خلوة رجل بامرأة أجنبية، أي ليست محرما له، أي يجوز أن يتزوجها، فبين لنا أن هذا وسيلة قوية للشيطان في إيقاع الفساد والمعاصي بين الرجل والمرأة. هذه الخلوة تساعد الشياطين على جرهما للمعصية للفاحشة أو لما دون الفاحشة. الرسول لا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، لكن هي في الواقع في نفس الأمر لها حكمة. والآن نعود إلى مسألة الذم بكثرة الأكل. معروف عن الأنبياء كلهم وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، أي بحيث لا تنضر أجسادهم، لأن قلة الأكل المؤدية إلى ضرر الجسم حرام. أما القدر الذي لا يؤدي إلى ضرر الجسم فهو محمود عند الله. هذه سيرة الأنبياء والصالحين. سيدنا محمد كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، أي لا تتجاوز العشرة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات هذا جمع قلة، جمع القلة ما دون الأحد عشر. قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي تحفظه من سقوط قوته. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الرسول الكريم الذي كان يحض على تقليل الأكل وكان هو من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، قد افترى عليه بعض الناس ممن يدعون الولاية والتصوف، حتى ادعى بعضهم أن رسول الله كان يكثر من أكل الحلوى حتى صار له عكفات في بطنه وفي رقبته، أي طيات. هذا الكلام افتراء على رسول الله الذي هو أكمل الأنبياء خلقا وخلقا، وهذا افتراء بشع شنيع. فأكثر من يدعي الطريقة منذ زمان، وليس منذ هذا القرن فقط، بل الرفاعي رضي الله عنه، سيدنا أحمد الرفاعي، قال عن أهل زمانه في التحذير من هؤلاء أدعياء الولاية والتصوف وهم غير صادقين في التصوف، قال في نصيحته: أي بني، أكثر من يدعي التصوف اليوم زنادقة وحلولية ومبتدعة. فكيف يكون حال زماننا إذا كان هو يقول هذا في القرن السادس الهجري، وكان هو توفي بعد انتصاف القرن السادس الهجري بقليل؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفقهنا في الدين وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والحمد لله رب العالمين.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتد بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وشرف وكرم وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي لعباده التواضع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ولذلك كان خلق الأنبياء عليهم السلام التواضع لله تعالى بالتخلق بالتواضع مع المؤمنين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء وهو الجدال الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، الجدال الذي ليس لوجه الله تعالى، بل يراد به إخفاء الحق، أو يراد به التعاظم على الناس والترفع عليهم، فهو مذموم ممقوت عند الله رب العالمين.